0: فيه يروى في الحديث أن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يصحح لهذه الأمة دينها، فنظرنا في 100 الأولى فإذا هو عمر ابن عبد العزيز، لأنه الإمام عمر ولد تقريبا عام 61 للهجرة، إذن هو ضمن 100 الأولى، يعني لما ولي الخلافة أو لما توفي رضي الله عنه كان قد مضى على خلافته 2 أشهر كخلافة أبي بكر رضي الله عنه،
1: يعني لم يضم في الحكم طويلا.
0: نعم، ومع ذلك كان له أكبر الأثر في هذه الأمة لجهة عدله وما توارث الناس عن عدل عمر بن عبد العزيز.
1: لقد كان فقيها وأمر بجمع حديث رسول الله صحيح. صلى الله عليه وسلم.
0: فيقول حميد بن زنجوي قال نظرنا في 100 الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز، ونظرنا في 100 الثانية فإذا هو الشافعي رضي الله عنه. لما ولي الخلافة بعد وفاة سليمان ابن عبد الملك
1: ابن عمه، يعني
0: ابن عمه، نعم، كان يثق به وكان يعني مستشارا له
1: سليمان،
0: وتزوج بنت عبد الملك عمر، تزوج بنت عبد الملك يعني ابنة عمه،
1: أيضا اسمها فاطمة،
0: نعم. وكان له يعني مواقف عظيمة جدا رضي الله تعالى عنه، ولذلك يقال فيما يروى عن سهل بن يحيى قال لما دفن عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك وخرج من قبره سمع للأرض هدة أو رجة، فقال ما هذه، يعني ما هذا الصوت، فقيل له هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين قربت إليك لتركبها، يعني كأنما مجموعة كبيرة جدا من الخيول والعربات لكثرتها رجت الأرض تحتها، فقال ما لي ولها، نحوها عني، قربوا إلي بغلتي، فقربت إليه بغلته فركبها، فجاءه صاحب الشرط، يعني رئيس الشرطة، يسير بين يديه بالحربة بالسلاح
1: ممكن،
0: يعني. نعم، فقال تنحى عني، ما لي ولك، إنما أنا رجل من المسلمين، فسار رضي الله عنه وسار معه الناس حتى دخل المسجد، فصعد المنبر واجتمع الناس إليه، فقال يا أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه، ولا طلبة له، ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم.
1: لم يرضى أن يكون هو الخليفة،
0: لم يرضى أن يكون ملكا، لأنه هنا جاءه الملك وراثة.
1: نعم.
0: فصاح المسلمون صيحة واحدة، قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فلي أمرنا، يعني تولى أمرنا
1: نعم،
0: باليمن والبركة.
1: إذن هنا حصلت المبايعة.
0: نعم،
1: وهذا الفرق بين الخلافة وبين أن يأتي الحكم بالإرث.
0: نعم، الخلافة هي أن يبايع الناس الخليفة مباشرة، يعني يكون اختياره من القاعدة.
1: نعم.
0: إنما الوراثة هو
1: الأب، هو
0: أن تأتيه البيعة مسبقة ويأتي جاهز للملك. فلما رأى الأصوات قد هدأت ورضي به الناس جميعا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال،
1: بدأت خطبته الآن.
0: نعم، أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء،
1: أي أفضل من كل شيء.
0: نعم، يعني إذا الله تعالى أنعم عليك بالتقوى فهي نعمة العطية ونعمة الموهبة.
1: نعم.
0: ليس من تقوى الله عز وجل خلف، أي لا يمكن أن يخلفها شيء. فاعملوا لآخرتكم، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنيا. وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم، وأكثروا ذكر الموت، وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هادم اللذات. وإن من لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلام أبا حيا لمعرق في الموت، يعني يصيبه عرق شديد في الموت،
1: يعني لم يترك الموت أحدا.
0: نعم. وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل ولا في نبيها ولا في كتابها، يعني
1: ليس خلاف جوهريا.
0: نعم. هذه الأمة مؤمنة بالله، مؤمنة بالنبي، مؤمنة بكتاب الله عز وجل، إذن لا خلاف. إنما اختلفوا في الدينار والدرهم،
1: المال.
0: نعم. وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: يا أيها الناس، من أطاع الله فقد وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له، أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.
1: أليست هذه وصية من قبله؟
0: نعم، هي وصية خلفاء أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما.
1: نعم. نعم.
0: فإذا يعني هذه الخطبة، وهي عادة الخلفاء أن تكون لهم خطبة حينما يتولون الأمر.
1: نعم.
0: وكأنما هي عنوان سيرته وعنوان سياسته في أمته.
1: نعم.
0: فبين لهم أن أهم ما يمكن أن يستمسك به هو تقوى الله، وأن التقوى هي الأساس، ومن عمل لآخرته كفاه الله هم الدنيا، وعلى الإنسان أن يكثر ذكر الموت ويستعد له قبل أن ينزل هادم اللذات، يعني الموت. وعلى الإنسان أن يذكر الآباء والأجداد الذين أخذهم الموت وحوسبوا بعد الموت على أعمالهم حتى يعتبر بهم. وبين أن الأمة لم تختلف في الأصول، إنما اختلفت في الدنيا. هذه الأمة آمنت بالله وآمنت برسول الله وآمنت بكتاب الله، وإنما الخلاف وقع على الدرهم والدينار.
1: مولانا، نلاحظ أنه عندما قام فخطب بالناس بعد أن بايعه الناس لم يحلف بالله ولم يقسم قسم اليمين كما يفعل الناس اليوم، ولا يلتزمون بهذا القسم.
0: يعني ما يقوم به الحكام اليوم أو الرؤساء هي عادات وتقاليد أخذوها من الغرب، وأخذوا منها صورتها الظاهرة، ولم يأخذوا معنى العمل الذي يقومون به. كم من أصحاب المناصب حلف يمينا، ولكن من من أصحاب المناصب حفظ هذه اليمين؟ سواء كان طبيبا أو قاضيا أو رئيسا، فالقضية ليست قضية حلف، القضية هي قضية أمانة. وأكبر من موضوع أن يحلف، لأنه إن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وعمر خلع نفسه من الخلافة، ولذلك سمي خليفة ولم يسمى ملك. هو جاءه الملك على بساط من ذهب، ولكنه خلع نفسه وأعطى الناس حريتها في أن تختار من تريد، ولكن الناس بايعوه خليفة وأمروه عليهم ومشى بهم بسيرة الخلفاء.
1: نعم. إذن ما الخطوة التالية التي اتخذها عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد بعد أن خطب بالناس خطبتهم؟
0: غير مظاهر الملك.
1: نعم.
0: وأعاد الناس إلى بساطة الخلافة،
1: بدأها عندما

0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com. الصوت

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحية لكم أينما كنتم. في كل صباح نسعد بلقائكم مجددا لنقدم إلى حضراتكم برنامج متفرقات في الدين والحياة. نسعد دائما بهذا اللقاء الذي نصحبكم من خلاله على الحب والخير، وهذا هو شعارنا الدائم: الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. فأهلا وسهلا بكم معنا متابعينا ومنصتين، وعلى بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

إخوتنا في الله، جمعة مباركة عليكم بإذن الله تعالى. وفي صبيحة هذا اليوم نذكركم بفضل هذا اليوم، إنه يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. هذا، ونذكركم بالإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يوم الجمعة. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة عليه. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. واعلموا إخوتنا في الله أنه من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها سبب البركة على المصلي، وسبب نيل رحمة الله تعالى، وسبب هداية العبد وحياة قلبه، وسبب تثبيت القدم على الصراط، وإنها متضمنة لذكر الله وشكره تعالى، وهي سبب لدوام محبة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي أيضا سبب لدوام محبة الرسول عليه الصلاة والسلام للمصلي، وهي سبب لعرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب أداء بعض حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنها دعاء لأنها سؤال الله عز وجل أن يثني على خليله عليه أفضل الصلاة والسلام، أو سؤال العبد لحوائجه ومهماته. فهل صليتم معنا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام؟

0: ومستمعينا الآن نتعرف على مواقيت الصلاة لهذا اليوم ونذكركم بها. اليوم الجمعة هو 11 من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة. اليوم بإذن الله أذان الظهر عند الساعة 12:02، أذان العصر عند الساعة 2:43، أذان المغرب عند الساعة 4:56، أذان العشاء عند الساعة 6:26. بالنسبة ليوم غد السبت فأذان الفجر عند الساعة 5:31، أما الشروق فعند الساعة 7:01. ومن مواقيت الصلاة ننتقل لنذكركم ونتعرف سويا على حالة الطقس لهذا اليوم. ومثل ما دايما منقول المكتوب ببين من عنوانه، طبعا اليوم يوم غائم وبفترات ممطرة في الصباح، وإنما يعني خلال النهار بيتخللوا أيضا فترات مشمسة خفيفة. درجات الحرارة اليوم أقصاها هو 17 درجة. بالنسبة ليوم بكرة كمان رح يكون غائم وممطر و15 درجة. يوم الأحد أيضا غائم وممطر و16 درجة. يوم الاثنين رح يكون غائم وممطر و18 درجة، لكن بيتخللوا بعض الفترات المشمسة الخفيفة خلال النهار. أما بالنسبة ليوم الثلاثة القادم فرح يكون أيضا غائم وممطر و17 درجة. بالنسبة ليوم الأربعاء القادم والله أعلم تعود وتشرق الشمس مرة أخرى مع بعض الغيوم الخفيفة و20 درجة. أما بالنسبة ليوم الخميس بعود والطقس غائم لكنه ليس ممطر و20 درجة. يوم الجمعة القادم مثل هاليوم بإذن الله رح تكون شمس مشرقة ساطعة بدون غيوم و19 درجة، لكن تعود مرة أخرى الأمطار والغيوم ليوم السبت الذي يلي هذا القادم، وسوف يكون طقس غائم وممطر و17 درجة. وكذلك يوم الأحد بعد، يعني هذا الأحد كمان الأسبوع القادم اللي بعد هيدا، رح يكون أيضا ممطر وغائم. دايما منقول الله أعلم، الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء والمقادير كلها، وبإمكان كل شيء أن يتغير إن كان حالة الطقس أو أي توقعات أخرى، لكن بشكل عام دائرة الأرصاد الجوية رصدت حالة الطقس لهذا النهار، وأيضا أعطيناكم فكرة من هلأ أو لا أسبوع قادم حتى إذا كان عندكم أي مشاريع ناويين إنكم تعملوها، على يعني على أقل تقدير إنكم تكونوا عارفين بالنسبة لحالة الطقس كيف رح بتكون. تحياتنا لكم جميعا. منواصل نحن وياكم برنامجنا لليوم، رح نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده إن شاء الله منبدأ مع مجموعة من الأخبار المتفرقة، تابعوها معنا.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. خصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوستي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء
4: أول. يا سلام.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.

نتابع وإياكم برنامج متفرقات في الدين والحياة لهذا النهار. مما قرأته وقد أعجبني هذا المقال الذي كتبه شريف أيمن وتحت عنوان رحلة الهجرة وواقع المهاجرين اليوم. يحتفل المسلمون في بقاع الأرض بالذكرى 48 بعد 400 من الهجرة النبوية المباركة، ويتدارسون كل عام وقائع الهجرة ومعجزات الرحلة. ويعرف المسلمون جيدا أن لسادتهم من المسلمين الأوائل رحلتي هجرة إلى الحبشة في العام الخامس من البعثة النبوية قبل رحلة القرار والاستقرار في يثرب المباركة. فالتنقل حق طبيعي لا يختلف عن الحق في الحياة والتعبير والتملك، لكن الحق في التنقل بات مقيدا اليوم في بقاع الأرض، سواء الدول الأوروبية التي عسكرت حدودها وشملت عسكرة الحدود دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أي دول الشمال الأفريقي، أما الدول العربية التي تحيا على ذكرى الهجرة كل عام وفي الوقت نفسه ترفض المهاجرين. يعني الوطن في نفس الإنسان مشاعر ارتباط وصلات مع الأهل والأصدقاء ومساحة من الاطمئنان بدرجة ما إلى وجود ما يمكن الاتكاء عليه وقت الضيق. ومن الأمور البديهية أن الإنسان لا يترك هذا كله إلى مكان آخر لا يكن له مشاعر ولا يرتبط فيه بصلة مع أحد أو مع بضعة أشخاص فقط، ويعيش في مجهول لا يعرفه فيه أحد. لا يفعل الإنسان هذا إلا إذا كان مضطرا ووجد ما أفقده الأمان أو ضاق عليه الرزق أو أي شيء من الكوارث الكبرى التي تجعل المرء يهدم حياته وينتقل إلى حياة أخرى. فإذا وقع الإنسان في حال الالتجاء والاضطرار، فكيف لمن يحمل في نفسه أي معنى قيمي أن يرد هذا المضطر ويعيده إلى مصدر الخطر؟ والأخطر من هذا أننا نجد في التقارير الدولية حوادث عنف تبلغ القتل والاغتصاب والسرقة لسالكي سبل الهجرة غير النظامية، ورغم ذلك فإن الناس لا يتوقفون عن سلوك هذا السبيل. فأي ضرورة قاهرة تجعل المرء يخرج من وطنه ويذهب إلى رحلة موت، وأي قسوة وغياب للقيم والأخلاق والدين والإنسانية تجعل أحدا يرد سالك سبيل الموت. بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين حتى نهاية كانون الأول ديسمبر 2025 نحو 41.6 مليون لاجئ و9 ملايين طالب لجوء و68.7 مليون نازح داخليا جراء النزاعات أو العنف داخل بلدانهم، كما يوجد نحو 4.5 مليون شخص من المحرومين من الجنسية ويفتقرون إلى الحقوق الأساسية كالحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل. وبلغ عدد النازحين قصرا في جميع أنحاء العالم 117.8 مليون شخص، وذلك نتيجة الاضطراد والاضطهاد أو النزاعات أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأحداث التي تخل بالنظام العام على نحو خطير. ووفقا للإحصائيات فإنه يجبر أكثر من شخص واحد من بين كل 70 شخص على وجه الأرض على الفرار. على المستوى العربي فإن تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2025 الصادر عن الإسكوا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، فقد جاءت الأرقام كالتالي: في عام 2024 أصبحت المنطقة العربية موطنا ل 44.5 مليون مهاجر ولاجئ، 15% من الرقم العالمي، في حين بلغ عدد المهاجرين واللاجئين من الدول العربية نحو 37.2 مليون شخص. الهجرة بين بلدان المنطقة هي توجه سائد، فنصف المهاجرين من البلدان العربية يبقون داخل المنطقة.
شكل المهاجرون 9% من إجمالي السكان في المنطقة العربية عام 2024. تعاني المنطقة العربية من نزوح داخلي كبير، إذ بلغ عدد النازحين داخليا 28 مليون نازح في عام 2023، من بين 37.2 مليون مهاجر ولاجئ من البلدان العربية هاجر 18.1 مليون داخل المنطقة في عام 2024. وفيما يتعلق باللاجئين، استضافت البلدان العربية في عام 2023 نحو 3.26 مليون لاجئ مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين، 64% منهم جاءوا من بلدان عربية أخرى. وفي الوقت نفسه كانت البلدان العربية منشأ ل 9.2 مليون لاجئ مسجل لدى المفوضية، 23% منهم بقوا في المنطقة وبشكل منفصل. تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الأونروا أن ما يقرب من 6 ملايين لاجئ من دولة فلسطين وحدها استضيفوا في المنطقة في عام 2023، وأول 10 ممرات تنقل داخل المنطقة تنطلق من مصر وفلسطين والسودان وسوريا واليمن، وتساهم مصر في 3 من هذه الممرات، وتساهم فلسطين والسودان وسوريا في ممرين. ونتيجة العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية كان أهم ممر عام 2024 الذي تكون من فلسطين والأردن واستخدمه 2.379 مليون مهاجر. في عام 2024 ظلت أوروبا الوجهة الرئيسية للمهاجرين واللاجئين الوافدين من المنطقة العربية، لأولئك الذين ينتقلون إلى خارج المنطقة العربية، إذ تخطت نسبتهم 37% أو 13.8 مليون مهاجر. وتعد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الوجهة الثانية الأكثر شيوعا، إذ تستقطب نسبة 8% من المهاجرين واللاجئين الوافدين من المنطقة العربية. وتعد أمريكا الشمالية ثالث أكثر الوجهات شيوعا، إذ تمثل 4% من المهاجرين في المنطقة العربية. هذه الأرقام تتداخل مع رقم شديد الأهمية، إذ تبلغ إجمالي التحويلات الواردة من الخارج إلى الدول العربية 66.249 مليار دولار، سواء من مواطني الدول العربية يعني المهاجرين أو اللاجئين أو المتنقلين بشكل عام لظروف الدراسة أو العمل أو غيرها، أو غير المواطنين، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي نهاية عام 2021. وتنال مصر وحدها 31.487 مليار دولار من التحويلات الخارجية، ما يعني أن حركة التنقل عموما تدر دخلا مهما للدول المأزومة اقتصاديا. إن الهجرة في ذكراها العطرة فعل اضطراري يجسده قول النبي الكريم لوطنه مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ومرارة الألم في حبه للأرض وإجباره على تركها. وهكذا كان كل مهاجر يترك أرضه، فقد تكون أحب البقاع إليه، لكن عرض عارض اضطره لترك الأرض وما يجمعه بها. وواجب الإنسانية والأخلاق والدين إيواء المضطر لا إبعاده ونفيه. كان هذا مقال تحت عنوان رحلة الهجرة وواقع المهاجرين اليوم، كتبه شريف أيمن، معكم إذاعة الصوت الإسلامي.

وفي متفرقاتنا لهذا اليوم سوف نأخذكم في رحلة عبر التاريخ. ومع هذا المقال الذي كتبه محمد جميح تحت عنوان هل اكتشف المسلمون أمريكا قبل كولومبوس؟ مما بات معلوما لدى كثير من الباحثين والمؤرخين أن كريستوفر كولومبوس لم يكن أول من اكتشف أمريكا عندما وصل جزر أمريكا الوسطى التي أطلق عليها خطأ جزر الهند الغربية عام 1492، إذ يتزايد عدد الدراسات والأبحاث الأركيولوجية والتاريخية التي تشير إلى وجود تواصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا من جهة والأمريكيتين من جهة أخرى، وإلى وصول أقوام أخرى إلى الأمريكيتين مثل مسلمي الأندلس وغرب أفريقيا قبل الإسبان والبرتغاليين، بل إن كولومبوس نفسه استعان بمعارف وخبرات وخرائط المسلمين، وكان معه بحارة مسلمون تم تجاهل أدوارهم. وما يهمنا هنا هو توافر أدلة متنوعة على وصول المسلمين إلى الأمريكيتين قبل كولومبوس بقرون طويلة، ولكن قبل سرد بعض تلك الأدلة يمكن الإشارة إلى أن الجغرافيين المسلمين تحدثوا عن ضرورة وجود كتلة أرضية لم تكتشف بعد، وأن المسلمين كانوا حينها أكثر الأمم براعة في علم الجغرافيا والخرائط، وأنهم قاسوا محيط وقطر الأرض، وأن خرائطهم للعالم القديم كانت قريبة جدا من الخريطة المعاصرة لآسيا وأفريقيا وأوروبا. قبل حوالي 5 قرون من اكتشاف الأمريكيتين توصل العالم الموسوعي المسلم أبو الريحان البيروني المولود عام 973 للميلاد إلى قياس محيط الأرض كما أكد كرويتها، وفيما بعد أكد ابن حزم الأندلسي المولود سنة 994 إجماع المسلمين على أن الأرض كروية. ومن قياس قطر الأرض ومحيطها ومن حقيقة كروية الأرض وبالقياس العقلي المنطقي توصل البيروني نظريا إلى ضرورة وجود جزء من الأرض غير معلوم بعد من أو في حينه، ذلك أن البيروني رأى أن الأرض المعلومة من أقصى نقطة في شرق آسيا إلى أقصى نقطة في غرب أفريقيا لا يمكن أن تشكل أكثر من 5 حجم الأرض قياسا إلى محيط الأرض الذي توصل إلى حسابه، وبالتالي فلا بد من وجود يابسة أخرى حسب البيروني تمتد من الشمال إلى الجنوب، وهو وصف يشبه امتداد الأمريكيتين. كانت فكرة وجود أرض أخرى مجهولة متداولة لدى علماء المسلمين مدة طويلة قبل وصول كولومبوس إلى جزر أمريكا الوسطى، وقد رسم الجيوغرافي المؤرخ علي بن الحسين المسعودي المولود عام 896 خريطة للمحيط الأطلسي ولتلك الأرض التي سماها الأرض المجهولة أو الأرض الكبيرة حسب وصف مؤرخ وجيوغرافي آخر هو أبو عبد الله الإدريس القرطبي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن ضرورة وجود أجزاء أخرى من الأرض من أجل الإبقاء على توازن الأرض وعدم اضطرابها. وإذا اقتربنا أكثر من موضوعنا سنجد نصا مدهشا للمسعودي في كتابه مروج الذهب، ذكر فيه أنه في القرن 9 الميلادي كان مسلمون من الأندلس يغامرون بالرحيل غربا عبر بحر الظلمات أو المحيط الأطلسي، وأنهم كانوا يذهبون في رحلات متعددة ويعودون بمغانم كبيرة، وذكر أنهم كانوا يبحرون من ميناء هو الميناء الذي سينطلق منه فيما بعد كولومبوس، دون أن يعني ذلك الإبحار إلى الجزر الإسبانية أو البرتغالية القريبة، إذ أن ذلك لم يكن حدثا مستغربا يستحق المغامرة.
ويؤكد الإدريسي المولود سنة 1100 للميلاد حقيقة إبحار المسلمين من مغرب العالم الإسلامي، كذلك حيث تحدث عن رحلات كثيرة انطلقت بالقرب من ميناء لشبونة عبر طريق المغامرين، حيث عاد كثير من المبحرين ولم يعد آخرون، مؤكدا كذلك أن تلك القصص كانت مشهورة لدى الأندلسيين. وقبل المسعودي والإدريسي يذكر المؤرخون من تلك الرحلات رحلة قام بها سلطان مالي محمد بن أبي بكر الذي انطلق في أسطول كبير من سواحل غرب أفريقيا ولم يعد، كما ذكر المؤرخ ابن فضل الله العمري الذي توفي سنة 749 للهجرة في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، وفيما بعد تحدث عالم الانثروبولوجيا الأمريكي إيفان ستريتما في كتابه لقد جاءوا قبل كولومبوس عن وجود أدلة أركيولوجية تؤكد وصول سلطان مالي إلى السواحل الأمريكية في فلوريدا والمكسيك، كما أن الكشوف الأكرولوجية تشير إلى وصول بحارة من شعب المانديكا الإفريقي المسلم في مالي إلى سواحل بيرو والبرازيل وأيضا الولايات المتحدة واختلاطهم مع السكان الأصليين، وذلك في القرن الرابع عشر الميلادي، مؤكدا ما ذكره العمري الذي عاش بين القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، كما ذكر عالم الانثروبولوجيا البريطاني والأستاذ في جامعة هارفارد باري فيل وجود مخطوطات عربية بالخط الكوفي في الأمريكيتين قبل وصول كولومبوس. أما كريستوفر كولومبوس نفسه فقد ذكر في سجلاته التي كانت عبارة عن مشاهداته اليومية في الأرض الجديدة أنه رأى مسجدا على تلة أمام سواحل كوبا، كما وردت أوصاف سكان الأرض الجديدة وملابسهم التي تشبه ملابس سكان غرناطة، وهو ما أشار إليه البروفيسور ليون فيرنيل في كتابه أفريقيا واكتشاف أمريكا حين قال أن كريستوفر كولومبوس كان واعيا الوعي الكامل بالوجود الإسلامي في أمريكا. ويؤكد الدكتور غريج كونسيداين أستاذ علم الاجتماع في جامعة رايس في كتابه المسلمون في أمريكا اختبار الحقائق اكتشاف المسلمين للقارة الأمريكية قبل كريستوفر كولومبوس بقرون، ويذكر أن كولومبوس تحدث عن نوع من ملابس السكان هناك يسمى المايازار وهو المئزر العربي المعروف. الباحث التركي المعروف فؤاد زيسكين يشير في كتابه اكتشاف المسلمين للقارة الأمريكية قبل كريستوفر كولومبوس إلى خريطة للمحيط الأطلسي رسمها رئيس البحرية العثمانية سنة 1510 بيري رئيسي، وهذه الخريطة

كان العرب يقومون برحلات عظيمة بينما كنا بالكاد نغامر بالخروج من البحر الأبيض المتوسط. من هنا تأتي ضرورة مراجعة ما سمي بالمسلمات التاريخية، إذ لم يعد مقبولا الحديث عن اكتشاف كولومبوس لأمريكا بعد توافر أدلة تاريخية تشير إلى أن المسلمين وغيرهم وصلوا إلى تلك الأراضي قبل كولومبوس بقرون عديدة. وهكذا نكتشف مستمعينا من كل هذه الحقائق ومن كل هذه أيضا المعارف وما ورد من خرائط وغيرها أن المسلمين وصلوا إلى أمريكا قبل كريستوفر كولومبوس بكثير. وهذه دائما الحقيقة ليست الضائعة وإنما المغيبة.

والآن مستمعينا وصلنا إلى المحطة الأخيرة في برنامجنا لهذا النهار، وقبل أن أختم أعود وأذكر متابعينا بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أعظم مطالب الدنيا كفاية الهم، ومن أعظم مطالب الآخرة غفران الذنب، وهما مضمونتان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تكفى همك ويغفر ذنبك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا صالح الأعمال في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة. قبل أن أختم أعود وأذكركم بمشروع حفر بئر مياه في اليمن. أهل اليمن وخاصة الذين هم يعيشون في المخيمات وهم نازحين ويعيشون الأمرين، الفقر المدقع وأيضا الحاجة للطعام وللمياه، وهي طبعا أمر أساسي في الحياة، وسقي الماء يؤجر المسلم عليها كما وصانا عليه أفضل الصلاة والسلام.

لذلك أحثكم مستمعين في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة على عمل الخير. هذا البئر سوف ينتفع منه الكثير من الناس المحتاجين لهذه المياه والذين يوميا يمشون الكيلومترات حتى يحصلون على المياه. فنحن إذا أمني لهم هالمياه بجانب المخيمات التي يعيشون فيها طبعا بذلك نعينهم ونغيثهم ونخفف عنهم. شاركونا في بناء هذا البئر الذي تكلفته هي 26,000 دولار، وصلنا تقريبا منها 5,000 وخلينا نقوله 800 دولار. وإن شاء الله تعالى في أكثر من مستمع تواصلوا معي وإن شاء الله سوف يحولون بعض من هذه المبالغ في يعني اليومين القريبين. إذا حابين أنتوا تشاركوا معنا إن شاء الله تعالى لنكمل هالمشوار ونوصل للستة وعشرين ألف دولار. ما عليكم إلا أنكم تتواصلوا معي عبر الواتساب على الرقم 0416727983. إن شاء الله تعالى بعتوا لي رسالة على الواتساب ببعث لكم اللينك يلي من خلاله فيكم أنكم إن شاء الله تعالى تبعتوا المبلغ اللي أنتوا بدكم تتبرعوا فيه. 25 دولار، 50، 75، 100 دولار، 1,000 دولار، 2,000 دولار، 10,000 دولار، أي مبلغ بدكم إياه إن شاء الله تعالى. وحتى اللي عم يسمعونا لو كل يوم يعني مثلا من اليوم اليوم الجمعة انتوا طلعتوا بنية مثلا حتى لو كانت 10 دولار عن هيدا اليوم وبكرة 10 وبعده 10، بتلاقوا المبلغ تراكم وكتر بشكل يعني ان شاء الله تعالى يعملكم انه مبلغ محرز مثل ما منقول ان شاء الله تتبرعوا فيه. الله يعينكم ويعيننا ويساعدنا ويساعدكم لعمل الخير، وهذا ما اريد ان اذكركم به. كذلك كعادتنا بعد قليل سوف نستمع لتلاوة سورة الكهف ويليها أذان الظهر يتبعه إن شاء الله تعالى النقل المباشر من رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبة لوقائع خطبتي وصلاة الجمعة. جمعة مباركة عليكم بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم وأن ترزقنا خير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية. آمين يا رب العالمين. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك. حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلك الحمد ربنا حمدا يليق بجلالك وعظمتك، لك الحمد ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك وحدك يرجع الأمر كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استنى بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتنا الأكارم، مع رحلة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة أصحابه الكرام، واستقبال المسلمين الأنصار للمهاجرين في المدينة المنورة، هو من أهم أحداث السيرة النبوية، بل أحداث التاريخ الإسلامي ككل. هي البداية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيعود كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ الله قال: الذين يصلحون عندما يفسد الناس. الإنسان الذي يركز على دينه وعلى صلاح نفسه في زمن الفتن، وكأنه بدأ بالإسلام جديدا. هذا الحدث الذي عنوانه العظيم التضحية، وثمرته التوكل على الله تعالى وما إلى ذلك من آثار. صحابة تركوا كل شيء، منهم الغني ومنهم الفقير، تركوا المال والولد والأهل أحيانا. وقل صحابي له قصة في ذلك، قل صحابي له قصة في هجرته. منهم من هاجر وحيدا، حتى من النساء كأم سلمة هاجرت وحيدة، لم تلقى أحدا، لوحدها في صحراء قطعت 450 كيلو متر ما بين مكة إلى المدينة. والله هؤلاء النساء، نساء الصحابة، ربما كذلك عنوان آخر من عناوين البشرية. فهذه التضحية، صهيب منهم كذلك، الذي كان معه مال وقبض عليه المشركون قبل أن يترك وهو في طريقه إلى المدينة، طريق مغادرته، فقبضوا عليه وقالوا: لا نتركك حتى ترد علينا المال الذي جنيته في مكة. كان معه مال، فدلهم على ماله كله ثم ترك مكة. استقبله النبي صلى الله عليه وسلم
وقال له ربح البيع أبا يحيى. شوف تضحيات، عناوين الهجرة عناوين تضحيات، لأجل ماذا؟ لأجل دينه. شوف الإنسان كم يضحي لأجل دينه، لأجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. أنه عم يضحي، في ناس بيضحوا لأجل العمل، يفيقوا الساعة 12 بالليل أحيانا ليذهبوا إلى العمل، أنه من يستيقظ الثالثة صباحا قبل الصباح للذهاب إلى الماركت وإلى غيره. الترايديز أكثرهم بيروحوا الساعة 6 صباحا يتركون البيت لأجل العمل. شوف تضحيات الناس لأجل العمل كم هي كثيرة، لكن الصحابة ضحوا بوقتهم مالهم أنفسهم أهليهم لأجل هدف واحد، أن يرضى الله تعالى عنهم. هذه هي الغاية، هذه هي الفروقات. طبعا لا مانع للإنسان أن يضحي أحيانا لأجل معيشته، لكن هل تضحيته لأجل دينه تساوي وتوازي تضحيته لأجل دينه أو لأجل عمله؟ هل الأمران مستويان عنده؟ ينبغي أن يكون أمر الدين التضحية له أعظم، يعني بس يكون في صلاة في المسجد يكون في أمر أعظم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عندما يدعى إلى الصدقة لله تعالى ويرى فيها عبادة فإنه يضحي أكثر. فإذا كنت في تضحيتك لدينك أكثر من تضحيتك لمالك ولعملك ولغير ذلك من حياتك، معناه أنت في طريق صحيح. أما عندما يكون التضحية للمال أنت شجاع وقوي وعندك وقت، وعندما يكون الأمر لله ولدينك أنت كسول ولا تريد أن تفعل، معناه هون في ميزان خاطئ في الحياة ينبغي أن تعيد التفكير فيه. الصحابة ما انتصروا إلا عندما جعلوا دينهم أولا في حياتهم، هذا هو الانتصار. صهيب قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، قطعوا المسافات الشاسعة حتى أن الأنصار لم يهاجروا لم يتركوا، لكن فتحوا لهم بيوتهم، أعطوهم نصف أموالهم، النصف من أنه

الذين كانوا يضحون أيضا في سبيل الله في مكة ويصبرون على الأذى ويرفضون أن يتنازلوا عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاء عنوان آخر اسمه التوكل على الله. تضحية، توكل، عنوانان أساسيان في الهجرة. التوكل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتمون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال أنت منهم. قال رجل آخر وأنا يا رسول الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. توكل، لاحظ، يعني أنت تريد أن تكون مع أول الداخلين، يجب أن يكون التوكل عنوان حياتك، أن تكون يوم القيامة هذا من المتوكلين على الله. شو يعني المتوكلين على الله؟ يعني الحرام ما بيقترب منه. ليش؟ لأنه توكل على الله وعلم أن الله هو الرزاق، فابتغى عند الله الرزق ولم يبتغي عند العباد الرزق. معناتها ما بتقدر يدول الحرام، معناتها لا يظلم أحدا بسبب حسد ولا بغض ولا غير ذلك، لأنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن الله تعالى هو الذي يأخذ الحق، لا أن تذهب إلى طريق المنافقين في استرداد حق مزعوم من خلال ما يفعله الكثير. وللأسف في أنهم ينطبق عليهم قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا أموال الناس بالإثم، فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والله هذه الآية تخوف، أنه إنسان بيروح عند الحكام يعني القضاء اليوم والمحاكم ليأخذ مال غيره بغير وجهة حق. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا أموال فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والله كأن هذه الآية تنطبق على كثير منا في هذا البلد. فكيف يكون التوكل على الله تعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته يعطينا مثالا واضحا. اجتمعت قريش واتفقت كيف يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ الأمر الذروة، فماذا يفعلون؟ اتفقوا أن يكونوا، يعني كان الخوف أنه إذا كان واحد انفرد بقتل النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل أنه ينتقم منهم فتصير مقتلة فينهزمون، فماذا يفعلون؟ فاقترحوا أن يكون هناك 40 رجل 40 رجلا من كل قبيلة واحد، فيجتمعون حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحملون سيوفهم، فإذا خرج الكل يضربه ضربة رجل واحد، فإذا قتل تفرقت الدماء بين القبائل، لم تستطع بنو هاشم وهي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقموا، فيقبلون بالدية وانتهى الأمر. هذا هو التخطيط. أنزل الله تعالى قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعتقلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. النبي صلى الله عليه وسلم ما هرب، عرف بالقضية ما هرب، لكن سبحان الله توكل على الله، أعطى الأمر لله، نفذ أمر الله، فهو كان في الداخل وكان كذلك معه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، أمره أن يبقى لرد الأمانات، فأخذ

0: ناموا، نام النبي صلى الله عليه وسلم، وخلال الليل وهم كلهم منتظرون خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صور أنه جايين واقفين ومستعدين وناطرين، كلهم بيناموا، ما في حدا بيكون غير نائم. من الذي أنامهم؟ هذا التوكل. التوكل معناه أنك أيها الإنسان تعلن عجزك أمام الله تعالى وتقول لله: يا رب أجعل الأمر بين يديك وما فعلت ذلك إلا امتثالا لأمرك. فعند ذلك أنامهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الله تعالى عليهم النوم حتى أنه رمى شيئا من التراب فأصاب الكل شيئا من التراب بقدرة الله تعالى. هذا من المشاهد التي تعلمك كيف تتوكل على الله تعالى، الثقة الكاملة، الثقة العمياء. الثقة العمياء يصاحبها حسن الظن بالله، لذلك ورد في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء، حتى إذا لم يحصل ما تريد ظننت أن هذا خير، وتذكرت قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم خرج، أخذ بالأسباب، هذا من ضمن التوكل. الإنسان يأخذ حبة الدواء لكن لا يؤمن أنه الدواء هو الذي شفاه، وإذا مرضت فهو يشفين، الشافي هو الله، المعافي هو الله. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفنا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تؤمن أنه هذا الأمر أو هذه الحبة التي أخذتها هي التي قامت بالشفاء، لكن تؤمن أن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام، فتعلم أن الله تعالى كتب الشفاء في هذا الدواء وأنه هو الشافي. فإذا أخذ بالأسباب النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء ذهب بعكس الطريق إلى المدينة، طريق المدينة العادي لم يذهب بها وإنما ذهب بعكسها. ثانيا أمر كذلك عامر بن فهيرة مولى أبي بكر أن يرعى له الغنم ويمحو الآثار حتى ما يأتوا يعرفوا وين راح. وكذلك أمر عبد الله بن أبي بكر أن يأتي بالأخبار والطعام، شو عم يصير، كيف عم شو عم يصير من مكة، والطعام حتى يأكلا. ثالث شيء كان معهما عبد الله بن أريقد، استأجره النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا حتى يدله على طريق مخالف للطريق العادي. يعني في طريق يسلكه عادة المسافرون من مكة إلى المدينة، فجاء عبد الله بن أريقد وهو دلال على الطرق لكي يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في طريق مخالف للطريق التي يسير عليها الناس. استأجره ومشرك. طيب لماذا يفعل ذلك كله؟ أليس هذا من التوكل على الله؟ هذا هو التوكل على الله، أن تأخذ بكل سبب أنت قادر على أنت قادر عليه. ذلك قال تعالى في حرب الأعداء: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما قال: وأعدوا لهم ما توازنون به من قوتهم. ما أمرنا الله تعالى أن تكون قوتنا كقوتهم، وإنما أمرنا أن نتوكل عليه بأن نأخذ من الأسباب ما يمكننا بأقل تقدير أو بأكبر تقدير، ثم بعد ذلك ندع الأمر إلى الله. هل هناك معركة بين المسلمين والمشركين في زمن الصحابة كان المسلمون فيها أكثر؟ مرة واحدة. متى؟ هل تعلمون متى؟ حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بس ظننتم أن القوة الآن هي التي تنفع. عندما بعد التوكل على الله والظن بأن النصر من عند الله وتعلقتم بالأسباب المادية تحول النصر إلى هزيمة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الهجرة أن تأخذ الأسباب لكن أن يبقى قلبك متعلقا بخالق الأسباب. عندما وقفا أمام الغار وكان في غار حراء ووصل المشركون على باب غار حراء والنبي أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أن أحدا منهم نظر إلى قدميه لرآنا. عندها ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قضية توكل، قضية توكل. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. عش توكلا مع على الله تعالى في كل أمر من أمور حياتك. ما تقول والله أنا ببيت شو كيف بدي أعمل. اليوم كثرة الشكاوى تدل الإنسان وكأن الله غير موجود، يعيش وكأن الله غير موجود. طيب هل توكلت على الله؟ هل سرت مع الله؟ هل أخذت بالأسباب؟ هل قطعت مدة؟ هل نجحت بالابتلاء؟ هل كل ذلك حصل معك وبعد ذلك تريد النتيجة؟ أم أنك تريد النصر قبل أن تفعل شيئا؟ هذه علة المسلمين اليوم، لا يريدون أن يفعلوا شيئا، يريدون التواكل. حتى الدعاء بدل أن يكون الدعاء فيه توكل أصبح فيه تواكل. غير مستعد أن يفعل أي شيء ويريد من الله أن يفعل كل شيء. هذا يسمى تواكل، يسمى تواكل. أمة الإسلام لما وصلت إلى مرحلة التواكل هزمت، ولما كانت في مرحلة التوكل نصرت. نسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى عزتنا وإلى كرامتنا وأن نحسن التوكل على ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، يوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى، فهي خير وصية وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dear brothers and sisters, there are lots of lessons you can have from the hijrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from Mecca to Medina. Lots of lessons you can benefit from during your life. So my advice, study the hijrah and have a book about it and think about every event, everything, every incident that happened at that time. It is a lesson that you can deduce from it lots of results and lots of methods that help you to live in a right way with Allah subhanahu wa ta'ala during this life. From the hijrah, one of these lessons, sacrifice. And we notice that all muhajirin, all those who left Mecca to Medina, maybe they were poor, they were rich, but they left everything. Sometimes they left their family, their children, their wives. They left them and they left them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They sacrifice their money, their properties, all the money, all the properties, and sometimes the families, their families, in order to please Allah subhanahu wa ta'ala. And the question that maybe we ask ourselves about it, we see lots of people sacrifice for this dunya, especially the workers, especially the businessmen, those who are looking for money. Sometimes they wake up at 12 o'clock or 3 o'clock or 6 o'clock in the morning in order to go to work early. And they found themselves happy with it. They struggle sometimes. They put lots of efforts. But when it comes to their religion, to their deen, to their real future, they feel lazy. They do not like to come to the mosque at all. They see it as something optional and additional. They see the charity as something additional and optional. They see the Islam in general something optional and additional. They don't see it as essential. And this is the difference between us and the Sahaba, except those who Allah subhanahu wa ta'ala has chosen. When you see your religion as first priority in your life and you sacrifice everything for it, then you are now similar to the Sahaba. You are now, if you compare yourself to your Sahaba, you are following their steps. But if you are among those who are always thinking about this life, this worldly life, and you put it as first priority in your life, it means you are among the losers. This is why when you study and you ask yourself why the Sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen this Sahaba, because they were living with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab was his uncle. Abu Jahl as well was among his relatives. The Prophet was living with them, but what happened to them? Because they see the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, it means they are saved? No. It is because of your choice. Because you are on the way that Allah subhanahu wa ta'ala likes and loves. You have the first priority of being in the steps of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in everything in your life. Then one title, one lesson of the immigration or the hijra of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his companions, to sacrifice in order to have the fruits after. You don't think that you can have the fruits that Allah subhanahu wa ta'ala promised in his Quran without having this sacrifice. You need the time, you need to prove that you are sacrificing for Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah azza wa jal is going to test you. Among these lessons, tawakkul ala Allah, relying on Allah subhanahu wa ta'ala, depending on Allah azza wa jal. What does it mean? It means maybe you take the cause of something, but you don't believe this cause is happening by itself, is doing by itself. For example, you are sick and you take medicine, but this medicine is not benefiting you by itself. He is Allah subhanahu wa ta'ala who made shifa, cure for you. It is not the medicine. Allah subhanahu wa ta'ala make it as a cause. If you believe that this medicine is benefiting you, it means you don't have tawakkul ala Allah. It means you are here, you don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala. But if you do it and you believe that this medicine is not having any effect in itself, and the one who did this cureness is Allah subhanahu wa ta'ala alone, then this is kind of tawakkul. And look what happened with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He gave us a lesson how to make this tawakkul in reality. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that there are 70,000 of Muslims are going to enter heaven at first without any kind of punishment or asking or questioning. And when the Prophet ﷺ was asked about their description, who are they? Among this description or the main attributes of these people is tawakkul ala Allah. They were among those who always make tawakkul. If you make tawakkul Allah, relying on Allah, it means you are not going to have any haram money. You are not going to be bored from anything. You are not going to be impatient. Everything will have solution for your life. Because at the end, you see the tawakkul as a solution for every matter, for every problem that you are facing. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, we know that the mushrikeen planned to kill him and gathered around his house 40 people, 40 fighters with their sword in order to strike him one strike during the night when he is leaving his home. The Prophet ﷺ knew it and he stayed in his home, in his house, and he left, but he made tawakkul, relying on Allah subhanahu wa ta'ala. What happened? Allah subhanahu wa ta'ala made these 40 people sleep. They fall asleep. They fell asleep. Not one, not two, not three, not 10, the 40. Who did it? Allah subhanahu wa ta'ala. They were ready. They were waiting to the Prophet to leave. But Allah subhanahu wa ta'ala sent this weapon, the weapon of sleeping, in order to protect the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who relied on Allah subhanahu wa ta'ala. And after that, he tried his best to do it practically and take the causes and to protect himself by making many cautions. Among these cautions, for example, he had one person called Abdullah ibn Uraiqit in order to tell him about a way to Mecca without having the way that people normally go in it. This is why it's kind, even though he was among the mushrikeen. Among these, he went in the contrast, direction of Medina, and he went to the mountain of Thawr, and he was there for 3 nights. And the son of Abi Bakr radiallahu anhu brought for them the food as well, and shepherded his sheep in order to cover the traces of him, of their steps. But when Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu was afraid because the mushrikeen were in front or in the entrance of the cave of Thawr, he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "O Prophet, if someone is looking at his feet, he will see us." But the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him, "What do you think about two? Allah is the third." This is the real meaning of tawakkul, of relying on Allah, to feel that the power of Allah subhanahu wa ta'ala is next to you. You are doing your best, whatever Allah azza wa jal asks you to do. Now you put it in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. And you think that Allah subhanahu wa ta'ala never humiliate you at all. Never. Because you are doing what He asks you to do. This is why from the immigration, from the hijrah, you need to implement it in your life by making tawakkul in everything. When you are facing any problem, when you are living, when you are eating, when you are drinking, when you are sleeping, when you are doing anything, studying, say, Rabbi alayka tawakkaltu wa ilayka anabt, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Have it in your heart. Don't think anything can benefit you except if Allah subhanahu wa ta'ala has a will. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا التوكل عليك، اجعلنا من المتوكلين عليك، ارزقنا حسن التوكل عليك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، وفقنا يا ربنا لطاعتك، أبعدنا عن معصيتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، نعوذ بك من جهد البلاء، درك الشقاء، شماتة الأعداء، وعضال الداء، وسوء القضاء. اشفنا واشف مرضانا، اللهم ارحم أمواتنا ويسر أمورنا، واقض لنا حوائجنا، واهدنا لما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل

سمع الله لمن حمده.

أيها الإخوة، نقلنا لحضراتكم من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرة.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 26 من حزيران يونيو لعام 2026. جنوب لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 6 أشخاص في بلدة زوتر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، زاعما أنهم عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا لقواته، في حين وصف حزب الله الاستهداف بأنه انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته رصدت الأشخاص 6 في المنطقتين، وزعم أنهم شكلوا تهديدا لقواته داخل ما يصفها بالمنطقة الأمنية في إشارة إلى مناطق يحتلها، مبينا أن قواته الجوية والبرية استهدفتهم دون أن يقدم أدلة تثبت هوية القتلى أو طبيعة التهديد الذي ادعى تعرض قواته له. من جانبه أكد حزب الله أن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة زوتر الشرقية جنوبي لبنان يعد انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أنه لا يزال ملتزما بالاتفاق حتى الآن. وقال الحزب في بيان له مساء أمس إن الجيش الإسرائيلي تعمد مجددا استهداف مواطنين على طريق زوتر الشرقية، مما أسفر عن استشهاد شخصين، مؤكدا أنه يوثق ويرصد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح أمس الخميس بأنه أصدر تعليمات للجيش بمنحه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديدات تستهدف إسرائيل أو بلداتها الشمالية. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، مشددا على أن القوات الإسرائيلية ستبقى هناك ما اقتضت الضرورة، وأنها ستواصل من تلك المواقع الدفاع عن البلدات الواقعة في شمال فلسطين المحتلة. وتأتي هذه التطورات مع تراجع وتيرة الهجمات الإسرائيلية وسط تقارير عن ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان دعما للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا. واشنطن، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين ونسخة من إخطار رسمي اطلعت عليها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها بيع محركات طائرات إلى تركيا بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار. وبحسب رويترز فإن الإدارة الأمريكية قررت المضي قدما في الصفقة رغم اعتراضات بعض أعضاء الكونغرس على استمرار امتلاك تركيا لأنظمة دفاع روسية حصلت عليها عام 2019. وذكرت أن هذه الخطوة تمثل بادرة مهمة تجاه أنقرة قبيل قمة حلف شمال الأطلس الناتو المقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة التركية، كما تعد إشارة ذات دلالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتبره الرئيس الأمريكي ترامب حليفا رئيسيا لبلاده. وكانت رويترز نقلت عن 4 مصادر مطلعة أن إدارة ترامب تخطط للمضي قدما في بيع العشرات من محركات الطائرات إلى تركيا، وستعمل هذه المحركات التي تنتجها جنرال إلكتريك على تشغيل طائرة قائان، وهي أول مقاتلة تركية الصنع، وتعتبر مشروعا كبيرا أطلق في عام 2016 ضمن جهود أنقرة لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع. ويوم الأربعاء الماضي قال ترامب إنه سيفعل شيئا على الأرجح يرضي تركيا، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان سيستجيب لرغبة أنقرة في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومحركات نفاثة لازمة لطائراتها المقاتلة محلية الصنع.
وأضاف ترامب أن أردوغان صديق عزيز ويتمتع بقيادة قوية وجيش كبير، مشيرا إلى أنه رجل قوي يحب بلاده ويقوم بعمل رائع. الخليج العربي. حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، معتبرة أن أي ممر جديد يعلن دون تنسيق معها مرفوض وينطوي على خطورة بالغة. في موقف عكس انزعاجا إيرانيا من المسار المؤقت الذي أعلنت سلطنة عمان فتحه في الجزء الخاص بها من المضيق، وكانت مسقط قد أعلنت توفير ممر بحري مؤقت ومجاني في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية بهدف تنظيم حركة السفن وضمان مرورها بأمان دون فرض رسوم عبور، فيما ردت بحرية الحرس الثوري بالقول إن بعض الجهات أعلنت عن مسار جديد دون إبلاغ طهران، مشددة على أن العبور الآمن والمسار الوحيد المسموح به عبر المضيق هو الذي تحدده إيران. وجاءت الخطوة العمانية في وقت أكدت فيه إيران أن حالة المضيق بعد الحرب لن تكون وتعود كما قبلها، وإنها ستحصل رسوما مقابل تقديم خدمات للسفن التي تعبر المضيق. غير أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قال أمس إن المسار الذي وفرته بلاده سيكون مجانيا، في حين قال نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع مع نظرائه الخليجيين في العاصمة البحرينية المنامة إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض أي رسوم على العبور بالمضيق بغض النظر عن تسميتها. ويرى الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد أن المسار المؤقت الذي أعلنت عنه سلطنة عمان قد يتحول إلى خيار أول أمام حركة السفن، لأنه مجاني ولا يتجاوز طوله 82 كيلومترا، في حين يصل طول المسار الإيراني إلى نحو 160 كيلومترا. وقال أبو زيد إن بعض القطع الحربية الغربية بإسناد من القوات الأمريكية قد تتولى تأمين الملاحة في هذا الجزء من المضيق، معتبرا أن هذا المسار سيكون بعيدا عن قدرات الحرس الثوري الإيراني. وبالفعل شهد المسار الجنوبي الذي حددته سلطنة عمان والمسار الدولي تزايدا كبيرا في حركة المرور أمس، وفق ما عرضه عبد القادر عراضه في شاشة تفاعلية على قناة الجزيرة. كييف. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه وافق على شن حملة مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب على كييف، وذلك بعد التشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشأن الضربات الموجهة إلى أهداف روسية. وكتب زيلينسكي على منصة تيليجرام: وافقت على عملية مدتها 40 يوما ينفذها جهاز الأمن للتأثير في الدولة المعتدية من أجل الضغط لإنهاء الحرب. وتشن أوكرانيا منذ أشهر موجات من الضربات المتوسطة والطويلة المدى على أهداف في روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وتركز بشكل أساسي على قطاع الطاقة والنفط. وأعلنت السلطات المحلية الروسية في شبه جزيرة القرم مقتل شخصين، أحدهما طفل، بهجمات أوكرانية ليلا وإصابة 2 آخرين، وقتل مدني آخر بهجوم للقوات الأوكرانية على منطقة بلغورود، وفق ما جاء في بيان صادر عن السلطات المحلية. المنامة. بينما تنشغل العواصم الإقليمية والدولية بمتابعة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، اختار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن يبعث من الخليج برسائل حاسمة إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء. فخلال حديثه عن التنازلات الممكنة أو المكاسب المتبادلة، رسم الوزير الأمريكي حدود الاتفاق المنتظر مع إيران بثلاث لاءات واضحة: لا رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، لا أموال أمريكية أو دولية لإيران، ولا صندوق لإعادة إعمارها.
ثلاث لاءات جاءت على هامش أول اجتماع خليجي أمريكي مشترك بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، لتكشف أن واشنطن تسعى إلى المضي في التفاوض مع طهران دون المساس بالثوابت الأمنية والاقتصادية التي تطالب بها دول الخليج، ولتطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن مستقبل المفاوضات وحدود المرونة الأمريكية فيها. كما تأتي الرسائل الأمريكية في من العاصمة المنامة في ختام جولة شملت الإمارات والكويت والبحرين، وبدت وكأنها محاولة أمريكية متعمدة لرسم سقف التوقعات بشأن أي اتفاق نهائي مع طهران، وطمأنة الحلفاء الخليجيين بأن مصالحهم الأمنية والاقتصادية لن تكون ثمنا للتسوية. وخلال الاجتماع الوزاري المشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، شدد روبيو على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يراعي أمن شركاء واشنطن في المنطقة، مؤكدا أن بلاده لن توافق على أي ترتيبات من شأنها تقويض أمنهم أو تهديد استقرارهم. لكن اللافت وفق مراقبين أن الوزير الأمريكي لم يكتف بالحديث عن المبادئ العامة، بل دخل في تفاصيل الملفات الأكثر إثارة للجدل خلال الأسابيع الماضية. فقد أكد روبيو في أول لقائه أنه لن تكون هناك رسوم لعبور المضيق، مشددا على أن هرمز ممر مائي دولي لا تمتلكه أي دولة، ولا يحق لأي طرف فرض ضرائب أو رسوم على السفن العابرة فيه. وجاء هذا الموقف بعد جدل واسع أثارته تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن إمكانية فرض رسوم إذا فشلت المفاوضات مع إيران، قبل أن يعود ويؤكد عدم وجود رسوم خلال فترة التفاوض. أما الثانية فتتمثل في نفي روبيو وجود أي موافقة أمريكية على تحويل أموال إلى إيران أو الإفراج عن أصول مالية مجمدة لديها. وقد ارتبطت الثالثة بنفي وجود أي نقاش حول إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران، وهو طرح برز في بعض التسريبات والتحليلات التي تناولت مرحلة ما بعد التوصل إلى اتفاق شامل، خصوصا في ظل الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد الإيراني خلال سنوات العقوبات والتوترات الإقليمية. جنوب لبنان. مع اقتراب انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يدخل ملف وجودها مرحلة حاسمة تعكس تداخلا معقدا بين الاعتبارات الأمنية والتجاذبات السياسية الإقليمية والدولية، في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية تدفع باتجاه إنهاء المهمة أو إعادة صياغتها بشكل جذري، مقابل تمسك أطراف أخرى بخيار استمرارها بوصفها عنصر استقرار في جنوب لبنان. وفي هذا السياق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن بلديهما يسعيان إلى تشكيل ائتلاف متعدد الجنسيات لمرحلة ما بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في ديسمبر كانون الأول المقبل، بهدف ضمان عدم حدوث فراغ أمني قد يهدد الاستقرار في جنوب لبنان. وخلال محادثات جرت في مدينة أنتيب على الريفيرا الفرنسية، أوضح ماكرون أن الهدف يتمثل في إطلاق إطار دولي منسق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان استمرار الاستقرار ومنع تحول الجنوب اللبناني إلى نقطة اشتعال إقليمي. وشددت ميلوني على أن غياب وجود دولي منظم قد يفتح الباب أمام أخطار أمنية كبيرة يصعب احتواؤها، مؤكدة أن إيطاليا وفرنسا تستطيعان بالتأكيد إحداث فرق، معتبرة أن وجودا دوليا منسقا أمر ضروري لتجنب فراغ أمني بالغ الخطورة. وتأتي باريس وروما ضمن أبرز المساهمين في قوة اليونيفيل التي تنتشر في جنوب لبنان قرب ما يعرف بالخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل، وهي من أكبر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
نيويورك. فازت الناشطة الفلسطينية الأمريكية عبير قواس العضوة في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا DSA بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد الدائرة 12 في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بعد تغلبها على عضو الجمعية التشريعية ستيفن راجا بحصولها على نحو 60% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية. وقالت قواس التي تصف نفسها بأنها مدافع عن الحقوق المدنية للمسلمين أمام أنصارها بعد إعلان النتائج: انتخبنا أول امرأة فلسطينية أمريكية إلى مجلس شيوخ الولاية، مضيفة: هذا يثبت أن عالما آخر ممكن، عالم تعيش فيه غزة بحرية وتحظى فيه المجتمعات العاملة في كوينز ونيويورك والولايات المتحدة بالكرامة. وفي مقابلة أجرتها معها مجلة جاكوبين قبل الانتخابات شددت قواس على أن حملتها لا تقتصر على القضايا المحلية بل تربط بين العدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة والقضايا الدولية وعلى رأسها فلسطين، قائلة: نحن نحاول الوقوف إلى جانب البشر. صنعاء. توعدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن باستهداف أي تمركز إسرائيلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي، محذرة من مساع إسرائيلية للسيطرة على الممرات المائية الحيوية في المنطقة. وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في كلمة مصورة بثتها قناة المسيرة التابع للحوثيين إن جماعته ترصد سعي إسرائيل لتحويل الإقليم إلى موطئ قدم للسيطرة على خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأضاف أن الجماعة لن تقف مكتوفة الأيدي وتعتزم المبادرة باستهداف أي وجود إسرائيلي هناك بكل الوسائل المتاحة. ودعا الحوثي الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ موقف مشترك لمنع هذا التمدد، مطالبا الحكومات بمساندة الشعب الصومالي. واشنطن. كشفت شبكة CNN الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي في سبتمبر أيلول الماضي قائلا له: جميع اليهود سئموا منك على خلفية ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة. وقالت الشبكة إن تفاصيل المكالمة وردت في كتاب للصحفيين ماجي هابرمان وجوناثان سوان كشفا عنها خلال مقابلة. وبحسب رواية الصحفيين كان ترامب يسعى حينها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة فيما رأى أن نتنياهو لا يتعاون معه بالقدر المطلوب. وقال ترامب لنتنياهو: لقد سئمت من تصرفاتك، فعلت كل شيء لحمايتك، ومن الأفضل لك أن تمضي قدما في هذا الأمر اللعين، الجميع سئم منك يا بيبي. وأضاف: جميع اليهود سئموا منك، حتى اليهود المشاركون في هذه المكالمة سئموا منك، في إشارة إلى جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وفق الشبكة. واشنطن. أيدت المحكمة العليا الأمريكية أمس قرارا لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 350 ألف هايتي و6000 سوري يقيمون في الولايات المتحدة. وقالت المحكمة ذات الغالبية المحافظة في حكم صدر بغالبية 6 قضاة مقابل 3 إن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية، ويستفيد من البرنامج أشخاص يعتبرون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى. وخلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة في نيسان إبريل قال محامو حاملي وضعية الحماية المؤقتة من الهايتيين والسوريين إن الأوضاع في بلدانهم الأصلية لا تزال غير آمنة، وأن قرار الإدارة كان مدفوعا بأسباب منها العداء العنصري. ورفض القاضي سامويل إليتو التأكيدات أن العرق كان عاملا محفزا في قرار الرئيس ترامب إلغاء وضعية الحماية المؤقتة للهايتيين.
مضيق هرمز. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على بعد 7.5 ميل بحري جنوب شرقي منطقة في عمان، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة من دون تسجيل إصابات أو تلوث بيئي. وأضافت الهيئة أن ربان السفينة أفاد بعدم وقوع إصابات أو تأثير بيئي، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقع، وداعية السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مريب. وأفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بقولها تعرضت سفينة شحن لإصابة في جانبها الأيمن بمقذوف مجهول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة، فيما أفاد القبطان بعدم وقوع إصابات أو آثار بيئية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلانيه نسمه بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدليه ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدليه؟
0: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
1: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل.
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: أول دواء أول.
0: يا سلام.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأسأله لنا ولكم حسن الختام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة عافانا الله وإياكم قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. لماذا؟ يقول النبي: لو سمع الإنسان

لو سمعه الإنسان لصحق، سبحان الله. والنبي يقول إذا وضعت الجنازة، سبحان الله، أول ما الإنسان يموت ينزع منه كل شيء، كله يبدأ يتسحب منك. وبالمناسبة النزع والحاجات اللي بتتسحب، أول ما يسحب منك داخل مستشفى جاء المغسل، هو ما في جيبك، يبدأوا ياخدوا منك الموبايل، وهو أكتر حاجة تقريبا أنت مشغول بها، فهي أول حاجة هتتسحب منك. فخلي بالك ولا تجعله يشغلك عن صحيفتك. فأول ما هيتسحب منك الموبايل، وسبحان الله اللي هيبقى معاك مصحفك، قراءتك للقرآن. فشوف انت عاوز تخلي مين معاك أكتر، اللي هيبقى معاك العمل الصالح. فنسأل الله العفو والعافية. فأول ما ينزع من الإنسان اسمه، تلاقي واحد جاي يغسل أو الأخت جاية تغسل، فتسأل أول سؤال تقول ايه، بتقول فين الحجة، فين الأخت، لا بتقول فين الميت، فين الجثة. يا ما عادش الأخ محمد، ما عادش الأخت أم عبد الرحمن، ما عادش الأخت فلانة، لا لا خلاص انتهى الموضوع، ما عادتش نهاد ولا ما عاد، كله اتنسى، نسأل الله العفو والعافية. فأول حاجة اتسحب الاسم، ومع الألقاب بقى حدش هيدخل يقول لك فين حضرة الضابط، ولا فين الدكتورة، ولا فين مرات الشيخ، ولا فين الأخت اللي كانت مسؤولة، فين المديرة، فين القائدة، فين الرائد، فين الرائدة. انتهت المواضيع دي كلها، انتهت، سبحان الله. كل ده وإحنا لسه في البداية. يبدأ ينزع الاسم، وبعد ما يتنزع الاسم ياخدوا فين، ياخدوا الميت، وبعد ما يغسلوه يودوه المسجد. بتبدأ تسأل الناس أنت رايح تصلي، تقول ايه، لو سمحتم هو المسجد اللي فيه الجنازة فين. يا حتى ما انتش بتقول الميت، بقيت بتقول الجنازة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أول حاجة نسيوا اسم حضرتك أستاذ أحمد، ونسيوا اسم حضرتك أستاذ ريهام، كله اتنسى. وبعد كده هيقولوا الجثة، وبعد كده هيقولوا الجنازة. طب وبعد الجنازة يقول لك ايه، واحنا داخلين القبر، وسع وسع للخشبة. يا ربي خشبة، بيقولوا وسع للخشبة، حاسب يا ابني بالراحة وانت بتنزل الخشبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، انك ميت وانهم ميتون. لذلك عثمان كان اذا مر بقبر يبكي حتى تبتل لحيته، فيسألوه ويقولوا له ليه كده، كلما يذكر القبر او تمر عليه تبكي، فيقول ان القبر اول منازل الآخرة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فمن نجا فإن نجا منه فما بعده أيسر، نسأل الله السلامة. ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. كان أحد الصالحين العلماء ينصح غيره، طبعا القبر أما الإنسان يشوفه، القبر الهون اللي بيوعظك أكتر، القبر المفتوح ولا القبر المغلق؟ عم تشوف القبور كده، القبر المرعب ولا القبر المفتوح المقفول هو اللي بيخوفك وبينبهك؟ القبر لا شك المفتوح. ليه؟ لأن المفتوح بيقول لك أنا مستنيك، يا ترى مين فيكم على الدور، أنا في انتظاركم، سبحان الله. نسأل الله أن يرحمنا، ونسأل الله أن يثبتنا، ونسأل الله أن يفرحنا، وأن يقول صدق عبدي، ونسمع فرشوا له من الجنة، ونرى ملائكة بيض الوجوه معها كفن من أكفان الجنة، ومعها عطور حنوط من حنوط الجنة. هو ده اللي احنا إن شاء الله نأمل فيه من الله سبحانه وتعالى. أحد العلماء بينصح فيقول لك اعلم رحمك الله

أن في القبر وظلمته وضيقه ووحشته وطرح الميت فيه غير موسد ولا ممهد، قد باشر الثرى وواجه البلا وترك دنياه للورى، ونبذ منها ما كان في يديه بالعرى، مع حبيب تركه وقريب أسلمه ونصير أفرده، وترك ما كان عهده ما يفطم النفوس عن الشهوات وإن كانت صعبة الفطام، ويقطعها عن اللذات وإن كان قطعها بعيد المرام، إذ بحث عن الحقيقة ونظر بعين البصيرة وسمع النداء من قريب، بينما المرء مرتكدا في أمنيته غافلا عن يوم صرعته أمنيته، قد فتح لله بابه وأرسل عليه حجابه، ولم يبالي بمن لامه في ذلك أوعابه، إذ هجمت عليه المنية فهتكت أستاره وكشفت أنواره وطمست آثاره وأعلامه، فأخرجته من ذلك القصر المشيد والمنزل المندد والمتاع المزخرف إلى حفرة من الأرض سوداء ضيقة الجوانب والأرجاء، مملوءة من القرع والرعب ما شاء. نسأل الله العفو والعافية. فحذاري رحمك الله، حذاري أن تجلس في هذا وأنت غير مستعد. لعلك قد كنت في الدنيا ممن يشكو تبديل المنازل وإن كانت حسانا، ويكثر فيها تلونا وافتنانا، ولا ترى لربك فيها تفضلا ولا امتنانا، فانظر الآن كم بين المنزلتين، وكم قدر الله ما بين الوحشتين، إلا أن يدركك فيض الرحمة وتغشاك روائح المنة، فتتسع من القبر أقطاره وتمتد أنواره. نسأل الله السلامة. من كان يوحشه تبديل منزله وأن يبدل منها منزلا حسانا، ماذا يقول إذا ضمت جوانبها عليه واجتمعت منها هنا وهنا؟ ماذا يقول إذا أمسى بحفرته فردا وقد فارق الأهلين والسكان؟ هناك يعلم قدر الوحشتين وما يلقاه من بات باللذات مرتهنا. يا غفلة ورماح الموت شارعة والشيب ألقى برأسه نحو الرسانة. نسأل الله العفو والعافية. آنس هناك يا رحمن وحشتنا، والطف بنا وترفق عند ذاك بنا، نحن العصاة وأنت الله ملجأنا، وأنت مقصدنا الأسنى ومطلبنا، فكلنا عند بأسها وشدتها أولى، فمن ذا الذي فيها يكون لنا؟ يا رب الطف بنا وسددنا واهدنا وارزقنا حسن الختام. فعلا يا رب سلم، لأن الله سبحانه وتعالى إن لم يسلم العبد فمن سيسلمه؟ ما زال الحديث حول كلام البراء في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحكي لنا حال الناس على قسمين، سبحان الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يقول: صدق عبدي، ففرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هنيئا له. لكن أن تتخيلي أنك تسمعي وانت في قبرك: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعثي إن شاء الله، ويتقلك انظري إلى مقعدك من النار، أبدلك الله مقعدا من الجنة، سبحان الله. لما يتقلك نم كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه. نسأل الله العفو والعافية. ويبدأ بقى يأتيه من روحها وطيبها، ويشوف بقى عمله الصالح اللي تكلمنا عنه، خاصة الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها إلا رب البرية. في أعمال كده لازم
تنتبه ليها وتركز فيها وتكثر منها الأعمال التي لا يطلع عليها أحد. طب افرض وأنا شغال إن في ناس شافت عملي، هنيئا لك، تلك عاجل البشرى المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعادي إن أنت ممكن في يوم من الأيام إنك تعمل أعمال والناس تشوفك، مفيش مشكلة، لكن لازم يكون من ضمن خطتك إنك يكون لك خب من عمل صالح. من استطاع منكم أن يكون له خب من عمل صالح فليفعل، يكون لي خبيئة من عمل صالح، يعني عمل لا يطلع عليه إلا الله. ولذلك البرنامج بتاع المشهور جدا، يعني بيتعرض كل مرة تقريبا على ما أذكر في رمضان أو قبله أو بعده، المهم يعني الكل يمكن مر عليه، اللي هو قلب اطمئن اللي بتاع الإمارات ده، بغض النظر عن التفاصيل الكثيرة وتصوير الفقير والأشياء دي كلها، لكن فيها ملمح مهم جدا احنا يعني محتاجين ننتبه ليه. والله أعلم بما في الصدور، ولم نشق أمرنا، نحن لا نشق على الناس، يعني أشققت عن قلبي، فإحنا لا نعرف ما الذي في قلوب ونوايا الناس، لكن المشهد من الخارج. أما في واحد بيصرف كل هذه الماديات حتى لو مدعم من أحد وحد بيساعده، سبحان الله، ومركز جدا إن شكله لا يظهر، ده معنى مهم لا يشوش على المعاني اللي الخطأ فيه. في بعض الأشياء فاتتهم، وفي بعض الأشياء ينبغي أن ينتبه لها، كالتشويش على صور الفقير، ولا نحن لا نريد أن نهدم كرامتهم ولا نجمع عليهم أذى، ويسأل الله، الله أعلم من الذي سيقبل منه ومن الذي سيحرم، لكن الواحد يستفيد منها ملمح. مع كل هذا الإنفاق لا يظهر، مع كل هذا الماديات هو لا يظهر. المعنى ده مهم جدا. أنا لا أزكي البرنامج ولا لا أزكي ولا أنقده، لست في السياق الآن لا استناء عليه ولا الحط من قدره، لكن الالتقاط المعنى دوت، التقاط المشهد دوت، أن يكون في حرص شديد أن الإنسان يكون دايما مش ما يكونش عنده دايما مشغول أنه يكون في الوجهة. أنا عملك الصالح، كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. هل هتسمع؟ هل انت حاسة وحضرتك حاسس المعنى دوت؟ هل حضرتك حاسس انك هيتقال لك كده؟ هل حاسس ان عملك الصالح هيجي لك ويقول لك كده كنت سريعا؟ والله شوفوا العمل بيقول له ايه، وكنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. الشواهد بقى، ما هي دي الشواهد اللي هتيجي تشهد لك. شوف المحامين بتوعك، مين المحامي، ولازم تعمل فحص ليهم، يعني القرآن شفيع ليك صح، القرآن ده هيشفع لك وهيحامي ليك وهيدافع عنك، فتأكد ان المحامي بتاعك جاهز، ولازم تفتش فيه الشفيع بتاعك ايه الحاجة اللي هتشفع ليك. امن مستقبلك يا جماعة، الجماعة بتعود شركات التأمين والكلام ده التأمين الحقيقي اللي مفهوش بها اي خلاف شرعي، التأمين اللي المستحب الواجب انك تعمله. امن شغلك، امن مستقبلك الحقيقي اليقيني. تكلمنا كتير ان في مستقبل ظني انا ممكن لا ادركه. ايه هو المستقبل الظني؟ اللي انا اعيش لبكرة. ايه هو المستقبل الظني؟ اللي انا ادخل الامتحان. ايه هو المستقبل الظني؟ اللي انا اتجوز. ايه هو المستقبل الظني؟ اللي ربنا يرزقني اولاد. ايه المستقبل الظني؟ اللي انا احقق شهادات واحقق طموحات. ده مستقبل ممكن ما يجيش وممكن يجي، نسأل الله ان يدبر للجميع المسلمين ما يحب ويرضى. لكن المستقبل اليقيني اللي كلنا رايحينه ده للاسف في ناس مش مركزه فيه، ما بتامنش مستقبلها ده كويس. فالعمل الصالح يقول له إيه؟ أنا عملك الصالح، كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. ده صلاته بقى وصومه والبر والصدقة وبكاؤهم، نسأل الله السلامة. يا رب سلمنا وغنمنا. وإن ده طبعا العبد المؤمن يتقال له كده. طيب العبد الثاني عافانا الله وإياكم، وإن العبد الكافر وفي رواية الفاسق إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة، ما لهم دول؟ سود الوجوه، لا حول ولا قوة إلا بالله، معهم المسوح، نسأل الله السلامة.
اللي هو لباس شديد الغلظة والخشونة، فيجلسون منه مد البصر، يعودوا معاي وكده إيه مد البصر، نسأل الله السلامة، ربنا عافينا وإياكم. وبعدين بقى يعودوا معاي المجلس دوت، فيقولوا له إيه، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة، ده اللي هرب من ضابط ولا هرب من كمين لأنه بيتاجر في أي حاجة غلط، وبعدين مستخبي في حاجة كده، وبعدين هو مرة واحدة كده نايم ليهم دخلوا عليه، يا ربي على الحسرة اللي بيلاقيها. وبعدين يمكن في سنة أمل إن هيكلم حد من زمايله، حد يقفله يحامي محامي ولا فيه، ولا هيرضي الناس دي برشوة ويعدي ولا يعمل أي حاجة، لكن هناك هتعمل إيه؟ نسأل الله السلامة، ربنا عافينا. فيقول له: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فاللي يحصل فتفرق في جسده، تبدأ تترعب، فتبدأ تهرب في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يا رب سلم سلم. الحديدة اللي بيشوى عليها اللحم، عم تلاقي كده ايه ان اللحم كده تلاقي حاجات دي ملتصقة ببعض جامد جدا عشان يشيلوها مع بعض، نسأل الله العفو والعافية. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا العبد الكافر، وفي رواية الفاسق، نسأل الله السلام، ربنا عافينا. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، الملائكة دون، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. ريحة بقى الشهوات العافنة والشبهات العافنة والكفر بالله والعياذ بالله وترك الصلوات والمتاجرة بالأعراض والرشاوة والسرقات وشرب الخمور، وما نسأل الله العفو والعافية. عشان كده لن تجدوا بعد الله سبحانه وتعالى ومن مات من الصالحين مثل الصالحين اللي الأحياء اللي كانوا سبب في هدايتكم، انك حضرتك تدخل القبر وانت مطمن، وانك دلوقتي ممكن بتسمعني تقول اللهم لك الحمد ان في واحد صالح ساعدني وفهمني واخذ بيدي الى الطريق، فان شاء الله اكون من الايه ممن يرى الملائكة البيض الوجوه. بدل ما عشان كده مهم جدا انك تلتقط النعم دي، تشوف ماذا فعل العلماء وماذا فعل الدعاء واهل الصلاح، زميلتك اللي في الجامعة اللي دعتك من 16 سنة انت نسيتيها لكن احصاه الله. مهما احنا بتاع ومهما تنكرنا ومهما انكرنا الجميل لهؤلاء، اوعى تكون فاكر الشيخ اللي من 16 سنة وانت في اولى ثانوي لما دخلت الجامع في رمضان وخلك تأذن وبعد كده تعرف عليك وبعدين بدأ يعلمك الفاتحة ويقول لك احنا لازم نكون كويسين، انت ليه ما بتصليش، انت ليه كذا، وقعدت معاه 5-6 شهور وبعدين خلاص عرفت طريق الصلاح ثم تنكرت ليه بعد كده ونسيته، لا، الرب لا ينسى. فكن لديك حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، ودي من الأعمال الجميلة في رمضان. كنت أتكلم مع أحد إخواني فبقول له إيه أخبار رمضان وبتاع والكلام ده، وطبعا في شرحنا احنا في أجود ما يكون إن لازم كل يوم يكون في تحسين للعبادة، في فروق في اليوم اللي في فرق اليوم ده النهاردة عن امبارح. فقال لي اليوم كان كنت مركز في الصلة، فبقول له جزاكم الله خير، والله معنى جميل فعلا، صلة الأرحام ديت من الحاجات الغيبة. قال لي لا، مش صلة الأرحام اللي أنا كنت مركز فيها. طيب من صلتي؟ قال كل من كان له علي فضل في ديني ودنياي ولم أتصل به من فترة وزمن
بدأت تتواصل معهم واتصل بهم وأخباركم إيه مع رمضان وبتاع، حتى بدأ يبحث يدور على تليفون المدرس اللي علمه اللغة العربية، أول واحد علمه الحروف. عارفين سيدنا اللي في القرية اللي علمك ألف باء ألف فتحة آ والكلام ده؟ ما لو مش هو ما كنتش حضرتك دلوقتي دكتور ومهندس وفتح محل وجوزت الأستاذة شيماء وخلفت الأستاذ صهيب وكنت يعني معاك شهادة، ولا كنت أصلا يعني حاجة محترمة؟ لا، ما كنتش بتعرف تقرأ. هو أول من ساعدك على القراءة وخلاك تعرف تقرأ. طيب سبحان الله، كل من لي فضل. اللي علمتك الفاتحة اللي انت قاعدة دلوقتي يعني تقولي معايا إجازة وبعلم الناس كلها ومش عارف ايه ومش عارف ايه، انت فاكر مين اللي علمك الفاتحة وخلاك تقرأها صح؟ فاكره هو بيقولك ما تقولش المسطى قول المستى، بلاش تقول المستقيم، دي طاء ولا تاء. فاكر انت الشيخ ده؟ فاكره ولا نسيته؟ انت لو نسيته ربنا مش نسيه، وصلاتك بتاعت التراويح دي النهاردة في ميزانه اللي انت صليتها بالناس امام، وقراءتك للقرآن دي وانت بتعمل الغنة بتاعت النون وانت بتطلع الحاجات دي كلها وانت بتمد الحرف ده، هو واخد اجره وكون نايم. سبحان الله، الكلام ده مهم جدا الانسان ينتبه بيه. فسبحان الله الواحد يبدأ بقى يراجع ويشوف المعاني دي. عشان كده احنا نقول يا جماعة الناس اللي ربونا وعلمونا، والدك لما اشترى لك كتاب من مكتبة عشان انت تقرب من ربنا وضغط عليك مرة عشان تروح المسجد وكلم الشيخ فلان عشان يعني كأنه يعني يحرجك ويجيبك والكلام ده كله، كل ده عشان تعدي انت من الموقف اللي احنا بنتكلم فيه ده، كل ده عشان يدخل عليك ملائكة بيض الوجوه. اللي كان بيطلع في التلفزيون واحيانا ويخضك وكنت تتريق عليه شوية بس هو فرق معاك، عما كان بيطلع يقولك الموت قادم فانت تهزر شوية وبتاع، بس خلي بالك الشيخ ده نفعك حتى لو انت دلوقتي تنكرت ليه. احنا جماعة بنتعامل مع رب، مثقال الذرة لا يضيع عنده، فهو يعلم من الذي أثر فيك والجهود الخفية اللي عملت تراكم وخليتك تبقى إنسان محترم. أوعي تنسي إن والدك ووالدتك علموك الصلاة. في بنات النهاردة عندها 26 سنة ما بتصليش. ليه؟ لأن باباها ومامتها مش علموها وما بيصلوش. فالبنت دي لو قابلت ربنا نسأل الله العفو والعافية، ممكن تقابله على غير ملة الإسلام، وممكن تقابله على حاجة كبيرة قوي. لأن إيه اللي وقعهم في السكر؟ أول حاجة قالوها لما سألوهم إيه اللي جابكم هنا، قالوا لم نكن من المصلين. فخلي بالك والدتك شدت عليك شوية، والدتك اللي هي يعني جديدة يكفي إن هي خلتك مسلمة وساعدتك إنك تدنك مسلمة، حتى لو عندها سنة شدة وباباك عنده شدة شوية يكفي إن هم صانوا عرضك وساعدوكي. دايما شوفوا الناس اللي ليهم خير وإنجاز معاك في تاريخك المستقبلي اللي قدام، اوعى تنسى المعنى ده. لن تجد أحد له منا عليك مثل إنسان أمن لك وساعدك في المستقبل، وإن إنسان ساعدك لما تدخل قبرك تعدي. اوعى تنسى الشخصيات دي، حتى لو نسيتها أنت الخسران، لأنه كده كده هو مش هيتنسي واخد أجرك إن شاء الله إذا كان بذل هذا الأمر لله ولم يعود ولم ينكث فيه. نسأل الله أن يسترنا وإياكم. إيه اللي حصل؟ أصل أحيانا بعض الناس عما يكبر يقولك أنا بقيت بفهم وبقيت عارف والناس دي يضلوني يضحكوا عليا. لا، أنت ممكن تنتبه لبعض أخطاء الوالد والوالدة وأخطاء العم والخال وإمام المسجد والداعي والداعية، ولا تقلده في زلته، لكن لا تنسى فضله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقرب من 15 سنة وحد يخبط من ريحة خديجة فيبدأ ويقوم ويتحرك، فوعدين يترجم السبب إن حسن العهد من الإيمان، إنك تكون عندك يعني إنسان وفي، لا تنسى الفضل الذي بينكم. أحد إخواني إذا قابل مدرس اللغة العربية وهو إنسان عادي جدا جدا جدا،
أجد بيكلمه بطريقة فيها الأدب والرقي، ووشه في الأرض، ويقول له أستاذنا. وعلى فكرة الأخ ده مشهور جدا وحاجة يعني مكسر الدنيا، ويقابل الرجل ده رجل عافى ويخلص وعادي خالص، ويكاد يعني بيحاول يقبل إيده. فليه تعمل كده؟ يقول لك هذا الذي جعل لساني ينطق العربية، فكيف أنساه؟ أنا لست بلئيم عشان أنسى فضل هذا الرجل علي، لا سبحان الله. المهم إن إحنا ما ننساش الناس اللي كانت سبب إن إحنا ما نتحطش، إن شاء الله ما نتحطش في موقف زي ده. فتبدأ الملائكة تاخد الريح دي، تاخد الإنسان ده اللي يخرج منه أنت الريح دي، فوجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه، نسأل الله السلامة، أقبح اسم كان بيتنادى به في الدنيا، التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفتح فلا يفتح، يجي يفتحه لا ما ينفعش. ثم قرأ النبي لا تفتح لهم أبواب السماء، يا ربي سلم، يا رب عافينا يا رب. ثم يقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، نسأل الله العفو، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولون له طيب ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري. فيقولون ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. ما يقول محمد يا جماعة ويخلص، لا يا جماعة، ما أنت ما عشتش مع محمد وما عشتش مع سنة محمد، كنت بتتريق على اللحية، كنت بتتريق على الإسبال، كنت بتتريق على الحجاب، كنت بتتريق على النقاب، انت كنت ماشي أصلا مسخرة، وكل ما يمر عليك خلاص تنقلب إلى أهلك مازح فاكه وتلمز هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء ساعتها يقول لا أدري فعلا طبعا، فينادي منادي من السماء أن كذبا فافرشوه، نسأل الله السلامة، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاع، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، من ده؟ من ده؟ ترك للصلوات، سب للدين والعياذ بالله، الغيبة والنميمة والتوقيع بين المسلمين وتبليغه على المصلين. احنا وصلنا النهاردة مرحلة يقولك ضبط متلبس بالسجود، الله يرحمه الشيخ كشكي يقولك ايه، هيجي علينا وقت يقولك ايه، ضبط متلبس معه مصحف، ضبط متلبس في صلاة الجمعة. هؤلاء اهو شوفوا بقى اللي بيبقى ايه، بيكون مبسوط قوي وعنده يعني نشوة عالية جدا، احد مال يتتبع واحد ساجد جاره مع اخيه، سبحان الله، قاعد يشوفهم دول، هو رايح اصلا عدى على واحد بيشرب حشيش، وعدى على واحد واقف مع بنت واقفة يعني صعبة جدا، وما لهمش ولم يتمعر وجهه. تمعر وجهه امتى؟ تمعر وجهه عندما سمع صوت الاذان، عندما سمع صوت القرآن، عندما رأى اهل الايه الصلاح والعرفان، هو تمعر وجهه. ربنا يهدينا ويهديهم، فإن لم يكتب لهم هداية فأسأل الله أن يخفيهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، نسأل الله السلام. ليه؟ هو مش عاوز ان الساعة تقوم، ده اللي هو في دينه في نعيم. في رواية عند الإمام أحمد
فيقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، نسأل الله السلامة، اللي هي المطرقة الكبيرة، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. دي أحوال الناس في القبور. إيه اللي نجينا من القبور بما إن دي الأحوال؟ أنا عاوز أفلت، أنا كده أنا عاوز أكون من الناس الأولانيين، أنا عاوز أكون من الناس اللي تفرش لها في الجنة وترى الجنة، ويكون أمنية حياته إنه يطلع، وإن من الناس يقول قدموني قدموني، أنا أعمل إيه؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. نتكلم عن التحصينات اللي تعديك وتأمنك في المستقبل بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: طلقت المرأة من زوجها مين؟ من أفا خرابة البيوت العامرة ولسانة مين؟ يا بدها تكون أمها عم تحشي براسها، أو أختها، أو جارتها. من أفا هذا اللسان؟ لذلك الإنسان أخوان الكرام، الصمت، النبي عليه الصلاة والسلام قال الصمت نجاة. شلون بده يصير الواحد انه يصمت بعد عن الناس؟ قل اعوذ لرب الناس. أمسك عليك لسانك. لنحن الزمان اللي عايشين فيه لسان صار له تفريعة. شو هو هذا الأسبوع؟ لأنه هذا بنكتب فيك بالواتساب نحن، هذا بيعبر عن شو؟ عن لسان. يعني أمسك عليك أسبوعك، فكان هذا اللي عم يبعث ويفوت على المجموعات وهيك بكبسة زر. أمسك عليك لسانك، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كل شغلة، كل شيء، كل كلمة عم تحكيها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، كله بده يشهد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا معاذ كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفوا الحديث إني أحبك يا معاذ هيك، فلا تدعن دبر كل صلاة. شوفوا الحديث هذا، إجا بده يوعظه أعطاه جرعة حب. أو أنت كجد عندك حفيدة الله يرضى عليك ما شاء الله اليوم صايم كذا، بعدين بتعطيه الملاحظة. ما حدا بيقبل، ولو أنت كنت جده ولو كنت أبوه. قال له إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال يقول في حديث، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا. كان يمسك لسانه سيدنا أبو بكر يقول هذا الذي أوردني الموارد. مين هلا طلقت المرأة من زوجها؟ مين؟ من أفا خرابت البيوت العامرة ولسانها؟ مين؟ يا بدها تكون أمها عم تحشي براسها، أو أختها، أو جارتها. من أفا هذا اللسان؟ لذلك الإنسان أخوان الكرام، الصمت، النبي عليه الصلاة والسلام قال الصمت نجاة. شلون بده يصير الواحد أنه يصمت؟ بعد عن الناس، قل أعوذ برب الناس. هلا الواحد بيحب أنه يقعد مع الناس، بس أنت اختار. هلا أنا بيقولوا لي قديش عندك على الجوال، ما بدنا نقول على الفيسبوك، على الجوال، والله من فول 10,000 زلمة. قالوا لي مين هن يلي بقعد معهم؟ ما بيطلعوا 3 زلم. ما، لأنه إذا بدك تقعد ويحكي لك وتحكي له ويشتغل بالغيبة والنميمة، خلاص راح كل شيء. خزان مازوت 5,000 لتر ضربينه من تحت، كل اللي عبيناه راحوا، كل الصلاة والعبادة ولي. الغيبة تفسد العمل. عود بلدتوا على العالم. اكتشفنا بهالأحداث اللي صارت ببلادنا، الناس ثرثارين، ثرثرة. شو الثرثرة؟ الحكي طعمة وبلا طعمة. هلأ إذا ما في غيبة ونميمة اسمه لغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. النبي عليه الصلاة والسلام ليش وجهنا إلى كف اللسان عن الكلام من غير فائدة؟ أول شيء لأنه إذا بتكف لسانك بتفوت الجنة. ما بدك كثير عبادة؟ لا. هلا مثلا في كتير هلا من التجار وكذا وياه بيقول لك قلة الشغل شغل، روح جيب بضاعة وتضل عندي. وهي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يضمن لي ما بين لحييه، لسان، وما بين رجلي أضمن له الجنة. يعني الفرج ضب، أنت شاب وياه ما بصير. شو لك؟ بالعكس، هلا نحن بزمن متاح كل شيء. من 30-40 سنة كان الواحد يمر من قدام السينما يحطوا هيك صورة مو مبينة وكذا وهي تحت الرقابة وزارة الثقافة ومدري ايش، يفوت يشوف بقصوها مدري ايش. هلا متاح كل شيء، افتح فيديو ما في شيء بدون رقابة. وبالعكس بيعطيك HD، هذا كله مصنوع صناعة حتى يعرفوا ابنائنا. هذا مصنوع مشان يضلك ويضل إيمانك وليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ليش ما قال بما يعملون؟ يصنعون هؤلاء الذين يصنعون لك الفاحشة. لذلك من يضمن لي ما بين لحيي لسانه؟ وهذا الصمت، الصمت عبادة. في عبادة الصوم هذا صمت عن الطعام والشراب. سيدنا مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسية. جرب والله إنه الصمت عبادي ما في أجمل منه. في مرة من المرات من شيء 9 سنين سويت عمل جراحي، فاضطريت إنه قال لي الدكتور ما بتفتح فكك ولا بتحكي. صرت أحكي على الورقة والقلم أو الواتس. يا الله ما أحلاها، يا الله ما أحلاها، ما في حكي. بيجي واحد بيتصل فيك بدك تسرسر معه ما في مجال، عامل شغلة بفكك، عامل شغلة. قل له أنا لا أستطيع الكلام، إن شاء الله بالتوفيق ونحكي معك بعد أسبوع. يا عيني يا ريتك الناس. صمت، الصمت مو بس نجاة، الصمت وقت. شو الوقت؟ هلا على قولة إخواننا بدرعوية قال له عود نسولف، سولف بعدين. الله صرنا نص ساعة ثلاثة أربعة، في واحد السولف يتبعه 3 ساعات. لك ضيعت لي وقتي وقتي وقتي. كثير من الإخوان الكرام بيتصلوا فيني بدنا ناخذ موعد كذا، قل له شو العنوان؟ والله سؤال شرعي. طيب ابعث لي إياه تسجيل وأنا ابعث لك إياه تسجيل. أنا ما بدي إياه يدق لي مكالمة، لأنه المكالمة بياخذ راحته. تسجيل أنا على وقتي بجاوبه. ضيع وقتنا في الكلام. إن الله كره لكم قيل وقال، قيل وقالوا، قالوا قلنا وطلعنا ونزلنا. شو والبنك وما عم يسحبونا ومدري ايه وما نفس السياق. طيب شو نحن شو قدمنا يعني حل للأزمة التي أنت فيها؟ ما في، ما في حل. قول الله يفرج. أي واحد هيك بيطول معك قل له الله يفرج وإن شاء الله بالتوفيق. احفظوها، هدول 2 من اللواحق متى ما بعدتهم بتنهي يعني أكبر محادثة. من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. وفي الحديث يقول ليس شيء من الجسد إلا ويشكو من ذرب اللسان. ذرب اللسان يعني اللسان السيء. عود معه فهم بقول لك بسب كذا على كذا على محلو. قبل رمضان بيومين ماشي هيك مع انسان انا اعتقد بصلاحه، ما اجي عم يحكي لنا نكته، نزل تحت الزنار. قلت له استغفر الله. قال لي انت من اهل القران، انت شيخ من اهل القران، ما بتقبلها. قلت له لا اقبلها، لا اقبلها ولا اريد سماعها. سمع يعني في ناس يعني هيك يفكر انه عم يتندر او عم يحكي لك شغله انه يضحكك، ما بدي. لا ذرب اللسان هذا ابانا وامهاتنا ما كانوا لا يتخرجوا من كليه الشريعه ولا معهم دكتوراه ولا هي. شو كانوا يحكي الكلمه يواري فيها. هلا حتى بالشرع بالجلوس الثاني في الصلاة، يعني مثل صلاة الظهر الجلوس الثاني يعني آخر التشهد، ولو كان يجلس على مقعدته. شو المقعدة؟ معروف، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. شوفوا الآية، كان يأكلان طعام. شو يعني كانوا يأكلون الطعام؟ الله بده يفهمك انه بيطلعوا على الحمام بس ما بده يقولها. شو بيقول لك؟ اللي بياكل الاكل شو بده يروح يزور ابو جهل. قال ليس شيء من الجسد الا ويشكو من ذرب اللسان. قال هذا الليل اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب. طهر. مدري مرة شو كنت مساوي أنا. لا ما دائما بترحم على ستي. ستي كانت تعلمت منها سبحان الله. الجدة بتعلم بتعلم. بدري شو ساوين أم راحت جابت كمشة فلفل حطت لي يوم بتمي. بدري شو ساويت؟ ما في يعني 5 سنين. بس انتبهوا هلا، هلا الفلفل مو أصلي، ذاك فلفل كانوا جايبينه من الهند بواحد اللي خلقه من دلهي. والله يمكن ضليت أسبوع وأنا حتروح لي صوتي. طيب، بعض الناس إخوان الكرام لا يعرفون الصمت، ثرثرة، حكي حكي حكي حكي حكي حكي حكي حكي. بده يدير باله الإنسان، يدير باله من إيش؟ كلام. رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تودي به في نار جهنم. كلمة، هلا الكلمة مو هي كلمة على فكرة، ها، لأنه ولا بيجي الشيخ بيقول لك في مجال تسمعنا كلمة، هي شو الكلمة؟ بيحكي كلمة، كلمة يعني سيرة. هلا بيقول الكتاب صادر من مثلا وزارة العدل، شو الكتاب؟ مو هو كتاب، كتاب يعني هي كناية. رب كلمة يعني مجلس، لذلك الواحد إذا بيعود مجلس في كفارة للمجلس. شو تقول؟ سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وتختم المجلس بسورة الإخلاص. قول الله يجيرنا من الضحك اللي ضحكنا، يعني الواحد مع أهله وكذا، وهي معلش واحد يبلش المجلس هيك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يختمه، تجي المساء بعد التراويح بتاكل لك شوية فواكه، معلش كلوا من طيباتي ما رزقناكم. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، لأخلاقه الحلوة، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. ثرثرة، جرب يا أخي، لك ما تحكي ما تحكي. هلا ما بيجوا بيقولوا له بده يعمل حمية، هلا واحد إذا لا سمح الله سكر طلع، كل واحد من فوق 60 يجيب جهاز فحص سكر، تبه. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا أصبح ابن آدم، يعني في كل صباح، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، اتقي الله. لكن أنت هذا الجسد أمانة إخواننا الكرام، هذا الجسد أمانة، أنت بدك توديه يعني بالداهية، من أفى إيش؟ من أفى لسانه. ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أنصحكم هلا آخر شيء، أمسك عليك لسانك. دائما بيقول لك في المرض وفي الدواء، نعطيكم الدواء. يعني هلا الواحد لما بده يقولوا له اترك الدخان بيعطوه البديل. البديل: شغلوا لسانكم بذكر الله، سبحان الله 100، الحمد لله 100، لا إله إلا الله 100، الله أكبر 100، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 100، استغفر الله 100، لا حول ولا قوة إلا بالله 100، هدول بقى، وغير ورد القرآن. لذلك المشغول لا يشغل. على كثير يقول له أنا رمضان ما عندي وقت، بيجي أخي يقول له والله ما عندي وقت، وين بدك تضيع وقتك؟ إذا أنت ماشي نازل من بيتك على مكتبك شغل لسانك. بذلك ما عاد لا تشوف الواتساب ولا قل والله ما في وقت. هدول تبع البزنس الكتار يعني ما له فاضي لا يشوف صفحاتهم. نحن هدول اللي على الفيسبوك، هذا فاضي وعامل قاضي، فاضي ما في عنده شيء، لذلك بيكتب اللي بده إياه وبيسب اللي بده إياه. أما أنت لا، أمسك عليك لسانك. هذه هي الوصية النبوية في هذا اليوم.

0: الإسلامي.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: أول دواء
5: أول. يا سلام.
3: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. يا رب، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وعلى باب مغفرتك توسلت وبكيت. يا رب، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أحمدك يا الله في صباحي ومسائي وفي كل الحالات، وأحمدك يا رب على النعمة، وأستغفرك عن الزلة، وأسألك الرحمة والنجاة من الهفوات يا رب العالمين. يا رب، سبحانك، قد ظلمت نفسي ودنست ثوبي وأنت الغفور، والإيمان بك هو الطهور، فاغفر لي وطهرني، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده زينة عرشه ورضا نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته ومنتهى رحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أبقيتني. ربي، قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين، وأنت العفو الكريم، فاعف عني وسامحني وأنر لي الطريق يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 26 من حزيران يونيو لعام 2026. جنوب لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 6 أشخاص في بلدة زوتر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، زاعما أنهم عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا لقواته، في حين وصف حزب الله الاستهداف بأنه انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته رصدت الأشخاص الستة في المنطقتين، وزعم أنهم شكلوا تهديدا لقواته داخل ما يصفها بالمنطقة الأمنية في إشارة إلى مناطق يحتلها، مبينا أن قواته الجوية والبرية استهدفتهم دون أن يقدم أدلة تثبت هوية القتلى أو طبيعة التهديد الذي ادعى تعرض قواته له. من جانبه أكد حزب الله أن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة زوتر الشرقية جنوبي لبنان يعد انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أنه لا يزال ملتزما بالاتفاق حتى الآن. وقال الحزب في بيان له مساء أمس إن الجيش الإسرائيلي تعمد مجددا استهداف مواطنين على طريق زوتر الشرقية، مما أسفر عن استشهاد شخصين، مؤكدا أنه يوثق ويرصد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح أمس الخميس بأنه أصدر تعليمات للجيش بمنحه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديدات تستهدف إسرائيل أو بلداتها الشمالية. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، مشددا على أن القوات الإسرائيلية ستبقى هناك ما اقتضت الضرورة، وأنها ستواصل من تلك المواقع الدفاع عن البلدات الواقعة في شمال فلسطين المحتلة. وتأتي هذه التطورات مع تراجع وتيرة الهجمات الإسرائيلية وسط تقارير عن ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان دعما للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا. واشنطن، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين ونسخة من إخطار رسمي اطلعت عليها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها بيع محركات طائرات إلى تركيا بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار. وبحسب رويترز فإن الإدارة الأمريكية قررت المضي قدما في الصفقة رغم اعتراضات بعض أعضاء الكونغرس على استمرار امتلاك تركيا لأنظمة دفاع روسية حصلت عليها عام 2019. وذكرت أن هذه الخطوة تمثل بادرة مهمة تجاه أنقرة قبيل قمة حلف شمال الأطلس الناتو المقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة التركية، كما تعد إشارة ذات دلالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتبره الرئيس الأمريكي ترامب حليفا رئيسيا لبلاده. وكانت رويترز نقلت عن 4 مصادر مطلعة أن إدارة ترامب تخطط للمضي قدما في بيع العشرات من محركات الطائرات إلى تركيا، وستعمل هذه المحركات التي تنتجها جنرال إلكتريك على تشغيل طائرة قائان، وهي أول مقاتلة تركية الصنع، وتعتبر مشروعا كبيرا أطلق في عام 2016 ضمن جهود أنقرة لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع. ويوم الأربعاء الماضي قال ترامب إنه سيفعل شيئا على الأرجح يرضي تركيا، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان سيستجيب لرغبة أنقرة في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومحركات نفاثة لازمة لطائراتها المقاتلة محلية الصنع.
وأضاف ترامب أن أردوغان صديق عزيز ويتمتع بقيادة قوية وجيش كبير، مشيرا إلى أنه رجل قوي يحب بلاده ويقوم بعمل رائع. الخليج العربي. حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، معتبرة أن أي ممر جديد يعلن دون تنسيق معها مرفوض وينطوي على خطورة بالغة. في موقف عكس انزعاجا إيرانيا من المسار المؤقت الذي أعلنت سلطنة عمان فتحه في الجزء الخاص بها من المضيق، وكانت مسقط قد أعلنت توفير ممر بحري مؤقت ومجاني في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية بهدف تنظيم حركة السفن وضمان مرورها بأمان دون فرض رسوم عبور، فيما ردت بحرية الحرس الثوري بالقول إن بعض الجهات أعلنت عن مسار جديد دون إبلاغ طهران، مشددة على أن العبور الآمن والمسار الوحيد المسموح به عبر المضيق هو الذي تحدده إيران. وجاءت الخطوة العمانية في وقت أكدت فيه إيران أن حالة المضيق بعد الحرب لن تكون وتعود كما قبلها، وإنها ستحصل رسوما مقابل تقديم خدمات للسفن التي تعبر المضيق. غير أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قال أمس إن المسار الذي وفرته بلاده سيكون مجانيا، في حين قال نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع مع نظرائه الخليجيين في العاصمة البحرينية المنامة إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض أي رسوم على العبور بالمضيق بغض النظر عن تسميتها. ويرى الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد أن المسار المؤقت الذي أعلنت عنه سلطنة عمان قد يتحول إلى خيار أول أمام حركة السفن، لأنه مجاني ولا يتجاوز طوله 82 كيلومترا، في حين يصل طول المسار الإيراني إلى نحو 160 كيلومترا. وقال أبو زيد إن بعض القطع الحربية الغربية بإسناد من القوات الأمريكية قد تتولى تأمين الملاحة في هذا الجزء من المضيق، معتبرا أن هذا المسار سيكون بعيدا عن قدرات الحرس الثوري الإيراني. وبالفعل شهد المسار الجنوبي الذي حددته سلطنة عمان والمسار الدولي تزايدا كبيرا في حركة المرور أمس، وفق ما عرضه عبد القادر عراضه في شاشة تفاعلية على قناة الجزيرة. كييف. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه وافق على شن حملة مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب على كييف، وذلك بعد التشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشأن الضربات الموجهة إلى أهداف روسية. وكتب زيلينسكي على منصة تيليجرام: وافقت على عملية مدتها 40 يوما ينفذها جهاز الأمن للتأثير في الدولة المعتدية من أجل الضغط لإنهاء الحرب. وتشن أوكرانيا منذ أشهر موجات من الضربات المتوسطة والطويلة المدى على أهداف في روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وتركز بشكل أساسي على قطاع الطاقة والنفط. وأعلنت السلطات المحلية الروسية في شبه جزيرة القرم مقتل شخصين أحدهما طفل بهجمات أوكرانية ليلا وإصابة اثنين آخرين، وقتل مدني آخر بهجوم للقوات الأوكرانية على منطقة بلغورود، وفق ما جاء في بيان صادر عن السلطات المحلية. المنامة. بينما تنشغل العواصم الإقليمية والدولية بمتابعة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، اختار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن يبعث من الخليج برسائل حاسمة إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء. فخلال حديثه عن التنازلات الممكنة أو المكاسب المتبادلة، رسم الوزير الأمريكي حدود الاتفاق المنتظر مع إيران بثلاث لاءات واضحة: لا رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، لا أموال أمريكية أو دولية لإيران، ولا صندوق لإعادة إعمارها.
ثلاث لاءات جاءت على هامش أول اجتماع خليجي أمريكي مشترك بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، لتكشف أن واشنطن تسعى إلى المضي في التفاوض مع طهران دون المساس بالثوابت الأمنية والاقتصادية التي تطالب بها دول الخليج، ولتطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن مستقبل المفاوضات وحدود المرونة الأمريكية فيها. كما تأتي الرسائل الأمريكية في من العاصمة المنامة في ختام جولة شملت الإمارات والكويت والبحرين، وبدت وكأنها محاولة أمريكية متعمدة لرسم سقف التوقعات بشأن أي اتفاق نهائي مع طهران، وطمأنة الحلفاء الخليجيين بأن مصالحهم الأمنية والاقتصادية لن تكون ثمنا للتسوية. وخلال الاجتماع الوزاري المشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، شدد روبيو على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يراعي أمن شركاء واشنطن في المنطقة، مؤكدا أن بلاده لن توافق على أي ترتيبات من شأنها تقويض أمنهم أو تهديد استقرارهم. لكن اللافت وفق مراقبين أن الوزير الأمريكي لم يكتف بالحديث عن المبادئ العامة، بل دخل في تفاصيل الملفات الأكثر إثارة للجدل خلال الأسابيع الماضية. فقد أكد روبيو في أول لقائه أنه لن تكون هناك رسوم لعبور المضيق، مشددا على أن هرمز ممر مائي دولي لا تمتلكه أي دولة، ولا يحق لأي طرف فرض ضرائب أو رسوم على السفن العابرة فيه. وجاء هذا الموقف بعد جدل واسع أثارته تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن إمكانية فرض رسوم إذا فشلت المفاوضات مع إيران، قبل أن يعود ويؤكد عدم وجود رسوم خلال فترة التفاوض. أما الثانية فتتمثل في نفي روبيو وجود أي موافقة أمريكية على تحويل أموال إلى إيران أو الإفراج عن أصول مالية مجمدة لديها. وقد ارتبطت الثالثة بنفي وجود أي نقاش حول إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران، وهو طرح برز في بعض التسريبات والتحليلات التي تناولت مرحلة ما بعد التوصل إلى اتفاق شامل، خصوصا في ظل الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد الإيراني خلال سنوات العقوبات والتوترات الإقليمية. جنوب لبنان. مع اقتراب انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يدخل ملف وجودها مرحلة حاسمة تعكس تداخلا معقدا بين الاعتبارات الأمنية والتجاذبات السياسية الإقليمية والدولية، في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية تدفع باتجاه إنهاء المهمة أو إعادة صياغتها بشكل جذري، مقابل تمسك أطراف أخرى بخيار استمرارها بوصفها عنصر استقرار في جنوب لبنان. وفي هذا السياق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن بلديهما يسعيان إلى تشكيل ائتلاف متعدد الجنسيات لمرحلة ما بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في ديسمبر كانون الأول المقبل، بهدف ضمان عدم حدوث فراغ أمني قد يهدد الاستقرار في جنوب لبنان. وخلال محادثات جرت في مدينة أنتيب على الريفيرا الفرنسية، أوضح ماكرون أن الهدف يتمثل في إطلاق إطار دولي منسق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان استمرار الاستقرار ومنع تحول الجنوب اللبناني إلى نقطة اشتعال إقليمي. وشددت ميلوني على أن غياب وجود دولي منظم قد يفتح الباب أمام أخطار أمنية كبيرة يصعب احتواؤها، مؤكدة أن إيطاليا وفرنسا تستطيعان بالتأكيد إحداث فرق، معتبرة أن وجودا دوليا منسقا أمر ضروري لتجنب فراغ أمني بالغ الخطورة. وتأتي باريس وروما ضمن أبرز المساهمين في قوة اليونيفيل التي تنتشر في جنوب لبنان قرب ما يعرف بالخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل، وهي من أكبر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
نيويورك. فازت الناشطة الفلسطينية الأمريكية عبير قواس العضوة في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا DSA بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد الدائرة 12 في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بعد تغلبها على عضو الجمعية التشريعية ستيفن راجا بحصولها على نحو 60% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية. وقالت قواس التي تصف نفسها بأنها مدافع عن الحقوق المدنية للمسلمين أمام أنصارها بعد إعلان النتائج: انتخبنا أول امرأة فلسطينية أمريكية إلى مجلس شيوخ الولاية، مضيفة: هذا يثبت أن عالما آخر ممكن، عالم تعيش فيه غزة بحرية وتحظى فيه المجتمعات العاملة في كوينز ونيويورك والولايات المتحدة بالكرامة. وفي مقابلة أجرتها معها مجلة جاكوبين قبل الانتخابات شددت قواس على أن حملتها لا تقتصر على القضايا المحلية بل تربط بين العدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة والقضايا الدولية وعلى رأسها فلسطين، قائلة: نحن نحاول الوقوف إلى جانب البشر. صنعاء. توعدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن باستهداف أي تمركز إسرائيلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي، محذرة من مساعي إسرائيلية للسيطرة على الممرات المائية الحيوية في المنطقة. وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في كلمة مصورة بثتها قناة المسيرة التابع للحوثيين إن جماعته ترصد سعي إسرائيل لتحويل الإقليم إلى موطئ قدم للسيطرة على خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأضاف أن الجماعة لن تقف مكتوفة الأيدي وتعتزم المبادرة باستهداف أي وجود إسرائيلي هناك بكل الوسائل المتاحة. ودعا الحوثي الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ موقف مشترك لمنع هذا التمدد، مطالبا الحكومات بمساندة الشعب الصومالي. واشنطن. كشفت شبكة CNN الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي في سبتمبر أيلول الماضي قائلا له: جميع اليهود سئموا منك على خلفية ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة. وقالت الشبكة إن تفاصيل المكالمة وردت في كتاب للصحفيين ماجي هابرمان وجوناثان سوان كشفا عنها خلال مقابلة. وبحسب رواية الصحفيين كان ترامب يسعى حينها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة فيما رأى أن نتنياهو لا يتعاون معه بالقدر المطلوب. وقال ترامب لنتنياهو: لقد سئمت من تصرفاتك، فعلت كل شيء لحمايتك، ومن الأفضل لك أن تمضي قدما في هذا الأمر اللعين، الجميع سئم منك يا بيبي. وأضاف: جميع اليهود سئموا منك، حتى اليهود المشاركون في هذه المكالمة سئموا منك، في إشارة إلى جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وفق الشبكة. واشنطن. أيدت المحكمة العليا الأمريكية أمس قرارا لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 350 ألف هايتي و6000 سوري يقيمون في الولايات المتحدة. وقالت المحكمة ذات الغالبية المحافظة في حكم صدر بغالبية 6 قضاة مقابل 3 إن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية، ويستفيد من البرنامج أشخاص يعتبرون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى. وخلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة في نيسان إبريل قال محامو حاملي وضعية الحماية المؤقتة من الهايتيين والسوريين إن الأوضاع في بلدانهم الأصلية لا تزال غير آمنة، وأن قرار الإدارة كان مدفوعا بأسباب منها العداء العنصري. ورفض القاضي سامويل إليتو التأكيدات أن العرق كان عاملا محفزا في قرار الرئيس ترامب إلغاء وضعية الحماية المؤقتة للهايتيين.
مضيق هرمز. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على بعد 7.5 ميل بحري جنوب شرقي منطقة في عمان، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة من دون تسجيل إصابات أو تلوث بيئي. وأضافت الهيئة أن ربان السفينة أفاد بعدم وقوع إصابات أو تأثير بيئي، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقع، وداعية السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مريب. وأفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بقولها تعرضت سفينة شحن لإصابة في جانبها الأيمن بمقذوف مجهول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة، فيما أفاد القبطان بعدم وقوع إصابات أو آثار بيئية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300

0: 9 2 3 4 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
4: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644 8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: القارئ الدكتور أحمد نعينة يتلو علينا ما تيسر له من سورة إبراهيم وقصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: غضب. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الدكتور أحمد نعينة ما تيسر له من سورة إبراهيم وقصار السور.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: السلام عليكم. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا عدل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه فأدى الأمانة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة ومحى به الضلالة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في حديث عجيب أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. جملة الأخيرة مرة أخرى، قال: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. الله تبارك وتعالى أحب شيء إليه أن يقيم العذر، أن يقيم الحجة على العباد حتى لا يبقى لأحد عذرا، حتى إذا حاسب الناس يوم القيامة فأدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار لم يجد أحد عذرا حقيقيا يحتج به على ربه. يعني يوم القيامة مش هتلاقي، مفيش، لن تجد مخلوق يوم القيامة له عذر، له حجة يحتج بها على ربنا عشان ساعتها ما يستحقش النار. لا، سيعرف يقينا هو وكل من في أرض المحشر أن هذا العبد لما دخل النار، لما استوجب النار، ما كانش له حجة، ما لهش عذر. عشان كده حديث شهير جدا كلنا نحفظه، لكن في سياقه في بعض الجمل جميلة جدا، حديث البطاقة، تعرفونه؟ البطاقة، الرجل اللي هو يعني له يوم القيامة 99 سجل معاصي. أنا عمال أتخيل كده 99 كتاب، السجل منها مد البصر، خبر أبيض، مد البصر، أقف أنت في الصحراء كده وانظر بعينيك لترى ما الذي يرد طرفك، ما شاء الله. الرجل ده بقى له 99 كتاب مليانين سيئات ومعاصي، بلاوي، ويوقف هذا العبد بين يدي ربه وسيده يسأله، فربنا يقول له إيه؟ يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ اللي في الكتب دي أنت مقر؟ أتنكر من هذا شيئا؟ فالعبد يقول له، يقول له: أظلمتك كتبتي الحافظون؟ حد من الملائكة اللي كتبوا عليك ظلموك في سيئة مثلا؟ يقول له: لا يا رب. السؤال الثالث بقى: ألك عذر؟ ألك عذر؟ تعملت السيئات دي كلها 99 سجل مليانين معاصي، عندك عذر؟ ليه عملت ده كله؟ هل عندك عذر تعتذر به بين يدي الآن؟ فالعبد يقول: لا يا رب. فربنا يقول له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة فيها شهادتين كما تعرفون، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات فيدخل العبد الجنة. اللهم اختم لنا بالجنة يا رب العالمين. الشاهد، أنا جاي النهاردة أتكلم على مسألة خطيرة جدا جدا، إن كتير جدا مننا سواء كانوا شباب، بنات، رجال كبار، ترى مفرط في الطاعة. الطاعة دي ممكن تبقى فرض عين عليه، أو من فروض الكفايات اللي وجبت على الأمة، وتجده عاجز، ساكت، ما بيعملش حاجة، بطال، أو تجده يفعل معاصي معينة، أو تجدها مصر على بعض المعاصي المعينة. فرق كبير جدا بين واحد يقول لك: أنا والله مقصر، أنا فعلا أنا اللي مفرط، أنا اللي بضعف، أنا تعملش كده ليه يا فلان؟
2: أنا أعمل إيه بس أنا ضعيف والله، أنا تعبان يعني أدعي لي. أنا واحد تاني يستخرج أعذار، يطلع أعذار لنفسه عشان يسكت الإيمان الذي في قلبه. هذا الوازع الإيمان اللي في قلبه هو عايز يموته، فيعمل إيه؟ يختلق أعذار حتى يتفلت بها من أداء الواجبات، أو حتى يعتذر بها أمام الناس في الوقوع في المعاصي. يعني مثلا الفترة اللي فاتت تأتينا رسائل كثيرة جدا من بعض الناس اللي وقعوا في العشق المحرم والعلاقات المحرمة. أسأله أقول له هو أنت متجوز ولا لسه متجوزتش؟ لا متجوز. متجوز وعلى علاقة محرمة؟ طب ليه؟ قول لي أعمل إيه؟ عندنا في البيت جفاف عاطفي. جفاف عاطفي يعني إيه؟ أهو العلاقة بينه وبين مراتي فاترة، فيعتذر بهذا العذر ويحتج به حتى يذهب فيقيم علاقة محرمة مع امرأة أخرى. هو ده يا إخوانا عذر؟ أنا بقى النهاردة على هذه الشاكلة أتكلم عن جزئية هل فعلا أنت معذور؟ هذا الأخ الكريم، الأخت الكريمة، الأب الكريم، الأم الكريمة اللي لسه إلى الآن عمال يتحجج بأعذار يقنع نفسه ويقنع غيره بيها. أنا عايز النهاردة أقف وقفة مع نفسي، وتقف وقفة مع نفسك ومع نفسك وتقول فعلا هل أنت فعلا معذور أم أنك لست معذورا. خذ القاعدة الأولى بقى، هذه القاعدة مهمة جدا. إيه هي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى عمره سبحانه وتعالى ما كلف العباد بتكليف إلا وهذا التكليف في مقدور الناس. احفظ دي كويس قوي جدا. ما فيش أمر رباني أو نهي رباني في الشريعة في القرآن والسنة الله كلفك به إنك تفعله أو حرمه عليك إنك ما تفعلوش إلا وربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه بمقدورك أنت كفرد، أو كلف به الأمة إن الأمة مقدور تقدر عليه كأمة أن تفعله. هذا في طاقتك. الله تعالى لما كلفنا خمس صلوات، خمس صلوات في مواقيت معروفة محددة، إن الصلاة كانت كتابا إيه؟ موقوتا. لما حط ميعاد الفجر الساعة 5 دلوقتي في الشتاء، الله يعلم لما كلفك أنك تقدر على ذلك. تقدر على ذلك إيه؟ بهذه القدرة التي فيك، بالمسؤوليات المنوطة بيك. ربنا كان عارف أنك هتشتغل وتصرف على عيالك أو عندك جامعة أو أيا كان القصة، وأن عليك تكاليف أخرى وأعباء أخرى، ومع ذلك هو كلفك أنك إيه؟ أنك تقوم الساعة 5 تصلي. كان هذا في مقدورك؟ نعم. ربنا عز وجل كان يعلم أنه سيوجد في هذه السنة في هذه الأيام أفلام وكليبات وإنترنت وشبكات مفتوحة ونساء متبرجات، ومع ذلك كلفك أن تغض بصرك. كان عارف ربنا سبحانه وتعالى أنك تقدر على دي، وإلا لو أنك ما تقدرش

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تعال شوف معنا كده، احذف الجملة دي، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. المعنى ماشي ولا مش ماشي؟ معنى ماشي ولا مش ماشي؟ معنى ماشي. ليه اتحطت الجملة دي؟ لا نكلف نفسا إلا وسعها. ربنا بيعلمك، بيقول لك خلي بالك، أنا لما كلفتك إنك تؤمن في وسط عالم دلوقتي يعج بالإلحاد، يعج بالعلمانية، يعج بالوثنية، عالم يحارب الدين في كل حتة، ربنا كان عارف إنك تقدر تؤمن، تقدر. لما كلفك بالصالحات كان عارف إنك تقدر تبقى صالح. لما نهاك عن الرشوة عارف إن ده بمقدورك. لما كلفك بأي أمر من الأوامر أو نهاك عن أي شيء من النواهي كان يعلم أنك تقدر. لا نكلف نفسا إلا وسعها. دي قاعدة مهمة جدا هنعرفها ليه؟ عشان نرد على الجماعة اللي بيعتذر يقولوا أنا مش قادر. طيب القاعدة الثانية، اعلم بقى يقينا أن هناك فرق بين عبد معذور شرعا وعبد واهم للعذر. عندنا صنفين من الناس، واحد فعلا معذور والتاني متوهم أنه معذور. متوهم الأولين يعني إيه؟ معذور يعني إيه؟ يعني عبد ربنا كلفه ثم أصيب هذا العبد بشيء خارج الحدود البشرية جعلته لا يطيق، كان يكون سليما ثم أصبح إيه؟ مريضا، فأصبح إيه؟ عاجزا. هو الآلة عنده غير كاملة، الآلة آلة التكليف غير كاملة، فهذا اسمه إيه؟ اسمه معذور. زي المسافر، واحد مثلا كان بيصلي صلوات الأربعة أربعة في الحضر ثم سافر، السفر عذر، فربنا عز وجل لأجل هذا العذر عمل إيه؟ خلاص رفع عنه بعض الأشياء. عشان كده من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن العبد المعذور حقيقة فعلا، اللي فعلا معذور بجد، الله تعالى يعطيه الأجر كاملا، بل يعطيه أجر من يفعل ذات الفعل مع أنه لم يحدث له نفس المشقة. سبحان الله، عندنا حديث جميل جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج في غزوة تبوك، وهو في الطريق مع الصحابة قال لهم كلام خطير قوي، قال إن بالمدينة أقوام، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. تاني كده، إن بالمدينة تبوك دي، النهاردة هنعرف تبوك دي خطيرة جدا. تبوك دي كانت يعني ممحصة للفريق المؤمن. ناصم بيقول للصحابة بعد ما خرجوا بقى تبوك، ناصم قالوا خبر إن الروم بتعد العدة عشان يجوا على المدينة ينهوا الإسلام والمسلمين. تخيل بقى ناصر معاك كده في المدينة بعد المعارك شتى مع الكفار، كفار العرب، وربنا نصروا عليهم، فجأة يجيله الخبر ده إن بتوع الروم بيعدوا جيش، الروم بقى تخيل بيعدوا جيش عرمرم وجايين على المدينة عشان يخلصوا على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قرار إنه يطلع هو بالجيش المسلم يحارب الروم وما يستنهمش يقولوا حد المدينة. الصحابة فقر شديد، مش بس كده حر شديد، مش بس كده، والثمر على النخل خلاص يعني قرب على الجزاز، على القطع والإيه والحصاد، والصحابة أغلبهم مستنين الموسم هياخدوا الثمر ده يبيعوه ويعيشوا منه طول السنة. لكن الأمر إيه؟ يلا يا خيل الله اركبي. حصل بقى اللي حصل، بدأ بعض الناس تيجي تقول يا رسول الله أنا مش جاي معاك. مش جاي معايا ليه؟ عندي عذر، أنا معذور، سيبني بعد إذنك أنا مش هاجي معاك، أنا معذور. ويختلقون الإيه؟ المعاذير في هذه الغزوة. طيب إنه حسن بقى بعد ما خرج الصحابة وراحوا هما في الطريق كده بيقول لهم إن بالمدينة لرجال أو أقواما، بالمدينة قاعدين في المدينة، ما سرتم مسيرا في الحر ده والشدة دي، ده أنا سايب الحديقة بتاعتي مليانة ثمر هيبوظ والجو ولع نار وحر وفقر شديد وخوف، رايحين نحارب الروم أكبر قوة يومئذ على الأرض. إن بالمدينة لرجالا أو أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا

0: معكم شركوكم في الأجر. أنا أركب الخيل بتاعي ولا الفرس ولا الناقة ولا ماشي على رجلي والتاني نايم في البيت بتاعه على سريره ونفس الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، وهم بالمدينة. قال وهم بالمدينة. طب إزاي؟ قال حبسهم العذر، حبسهم العذر، العذر الحقيقي. فعلا الناس دول معذورين كما سنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى. عشان كده في حديث جميل جدا جدا جدا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر. واحد كان متعود يصوم اثنين وخميس ما شاء الله لا يترك ذلك، ومتعود أو متعود كل يوم بالليل بيصلي نص ساعة ساعة ولا حاجة، أو متعود يقعد في المسجد فترة طويلة يصلي فيه، أو كل الجماعة لا يتركها إطلاقا، وفجأة ابتلاه الله تعالى بمرض مقعد. الدكتور قال له ما فيش صيام. ما فيش صيام أصوم؟ أنت عندك السكر، مشكلة كبيرة جدا. ده أنا بصوم اثنين وخميس وحياتي في الصيام. ما فيش صيام. الرجل ده عاش 30 سنة بيصوم، وعاش 30 سنة ما بيصومش، 30 سنة صوام ما شاء الله، ويحافظ على الصيام أو يحافظ على القيام أو يحافظ على الجماعة أي كانت الطاعة يعني. وفجأة قالوا عذر فعلا حقيقي أعاقه عن الاستمرار في هذه الطاعة، بقاش قادر خلاص أقعده. يقول إذا مرض العبد، حديث شريف حديث صحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ينكتب له في الصحف بتاعته أنه إيه؟ ما صامش 30 سنة، صام كام؟ 60 سنة. لما صامش يا مولانا، المشكلة هنا فين؟ أنه عنده عذر، بس عذر إيه؟ حقيقي فعلا معذور. ينكتب له أنه هو صلى الجماعة 60 سنة، صلى قيام الليل 60 سنة. إيه اللي منعه؟ العذر الحقيقي. عشان كده حديث أيضا جميل في نفس المعنى بس رائع، يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة، شوف اللفظ النبوي، إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا حتى أطلقه أو أكفته إليه، حتى يصح يعني أو يموت. فيقعد العبد ده ما يجلس، ما شاء الله له أن يجلس، يكتب له في حسناته، في سجل حسناته مثل ما كان يعمل تماما بتمام. ليه؟ لأنه ما منعه عن الطاعة إلا العذر الحقيقي، مش اللي هو بيختلق عذر. النهاردة بقى تعالوا نعيش واقعتين حدثتا أيام نبينا صلى الله عليه وسلم. تتكلم بالضبط عن الواقع بتاعنا النهاردة. نحن الآن في واقع مر، نحن الآن في واقع مر. الواقع بيقول إيه؟ إن القابض على دينه كالقابض على الجمر، وإن تدينك مستهدف محليا وإقليميا ودوليا، وإنت الهدف والخطة معمولة عشانك أنت، عشان أنت تضيع. ودين ربنا بينقص كل يوم ويحارب كل يوم، والناس النهاردة أكثرهم يتخلى كما تخلى من تخلى قبل ذلك. تعالوا نعيش قصة ونعرف إيه اللي حصل في الصف المؤمن اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، مين فيهم فعلا وقف، ومين كان عنده عذر حقيقي، ومين اخترع الأعذار. زي ما النهاردة كتير جدا مننا بيخترع الأعذار. تقول له يا فلان انت ليه ما التزمتش لحد دلوقتي؟ أبويا يا عم الشيخ، حطها في أبوه، أمي يا عم الشيخ، الشغل يا عم الشيخ، الصحبة يا عم الشيخ، أنا خايف يا عم الشيخ، هيعملوا فيا ويسووا يا عم الشيخ. يبدأ يتكلم على الأعذار، أعذار أعذار. كل واحد يخترع أعذار معينة يقنع نفسه ويقنع من حوله بها حتى يسكت الوازع الإيماني عنده. غزو التبوك، غزو التبوك دي اقرأ النهاردة، نفس النهاردة ما تنامش إلا بعد ما تسمع أو تقرأ سورة التوبة، السورة المسمى بالفاضحة الكاشفة. السورة دي فاضحة، فاضحة الأمثال. كتير جدا ممن يدعون الالتزام ويدعون نصرة الدين ويدعون أنهم واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم، السورة دي فضحت ناس كتير جدا. الصحابة بيقولوا حتى ظننا أن الله سيسميهم بأسمائهم. بأسمائه. من كتر ما ربنا بيقول ومنهم ومنهم ومنهم فضيحة. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في أزمة، فأزمة بقول لكم جايين على المدينة هيقضوا على دولة الإسلام، تقول لي بلح تمر، تمر إيه؟ بلح إيه؟ ثمر إيه؟ يلا. لكن مين بقى اللي وقف معاه؟ ومين اللي تخلف؟ ومين اللي كان بيعيط نفسه يخرج؟ تعالوا شوف ربنا عز وجل بيقول إيه؟ اسمع الآيات الجميلة دي. وأتمنى القرآن ده ربنا قال إيه؟ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أنذركم به الصحابة، ومن بلغ لهم مين؟ إحنا. ربنا بيقول إيه؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. اسمع بقى، وسيحلفون بالله. الحلفان عمره ما كان دليل صدق. تقول لأخ بقول لك إيه، إحنا المسجد عايزين حد يأذن فيه. والله يا شيخ ما أقدر، والله عندي عذر. ويقسم بالله عز وجل. تقول له طيب إحنا عايزين حد يعمل الشيء الفلاني لله عز وجل. والله ما معايا، والله ما أستطيع، والله. يقول وسيحلفون بالله. اسمع، أول حاجة لو استطعنا لخرجنا معكم. أول عذر هنا إيه؟ العجز، عدم الاستطاعة. أنا مش قادر. أنت فلان ما بتصليش الفجر ليه؟ يا أخي أنت 30 يوم في الشهر كم مرة صليت الفجر؟ أسبوع مثلا. طب وباقي الشهر فين؟ والله شيخ مش بقدر، لا أستطيع. تغضش بصرك ليه؟ لا أستطيع. ليه بتلبس حجابك؟ لا أستطيع. ليه فلوسك في البنك لحد دلوقتي؟ ما أقدرش. يقول وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. هو كذب في إيه؟ ها؟ في قول إيه؟ لو استطعنا لا خرجنا. هو كذاب، يقدر ما يقدرش؟ يقدر، يقدر، لكنه بيكذب. مين يعلم؟ الله عز وجل. يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. لما جم دول يقولوا يا رسول الله معلش احنا مش قادرين، بعد إذنك نقعد؟ لهم اقعدوا. فربنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم وضع الميزان، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. احفظ ايه الفارق، مين العبد اللي مش ممكن يقدم أعذار، مين العبد اللي فعلا عنده قدرة على البذل، على التضحية، على العطاء. هو الوصف هو لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. واحد موقن بربنا، موقن ان في جنة وفي نار، ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الصادق في دعواه بيعمل إيه؟ بيجهز نفسه، بيعد نفسه. يقول ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. المؤمنين قسمين، قسم قائم وقسم قاعد. انت في مين؟ في مين من دول؟ هل انت قائم لله تبارك وتعالى ام انت مع المتخلفين القاعدين؟ يقول لو خرجوا فيكم، الصنف ده بقى، ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. أول عذر لو استطعنا، التعلل بعدم القدرة. إزاي بقى نرد على الفريق الأول؟ بالقاعدة الأولى اللي هي بتقول إيه؟ قاعدة بتقول لا تكليف إلا بمقدور عليه. احفظ القاعدة دي. ربنا لما كلف كان عارف إنك تقدر، عشان كده يقول أهل العلم اسمع القاعدة دي، مفيش إنسان ما يقدرش، إنما في إنسان مش عاوز. مش كده ربنا قال إيه؟ قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا. يبقى هما في الحقيقة إيه؟ أرادوا؟ ما أرادوش. خلي بالك الجنة، أنا بقول أنا عايز الجنة وكل البشر عايزين الجنة إلا جماعة الملحدين، حتى اليهود والنصارى بيقولوا الكلام ده. أسهل شيء في الدنيا الدعاوى، لكن هل فعلا الإنسان ده صادق ولا مش صادق؟ هي دي القصة. الفرق فين؟ الفرق في صدق النية. عشان كده العاصم بيقول في الحديث، بيقول في حديث اللي هو إنما الدنيا لأربعة نفر، قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. واحد ربنا اداله علم وما ادالوش فلوس، بص حواليه كده لقى في واحد ما شاء الله جواد كريم منفق، قال إيه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية، يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعملي. القيد هنا إيه؟ هو إيه؟ صادق النية، فعلا صادق النية، فعلا يريد ذلك. يقول الثاني بقى، قال تبارك وتعالى ورسولة التوبة ومنهم من يقول ائذن لي، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. في ناس تانية كتير النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا مش هينفع أروح معك المعركة دي يا رسول الله. ليه يا عم؟ أنا أخشى الفتنة. طبعا بقى بعض الناس بيتعلم اللسان الشرعي عشان يعرف يجادل بيه، فيجيب له عذر إيه؟ شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سيدنا علي وستنا فاطمة في ليلة من الليالي، راح يزورهم بالليل كده، فلهم نايمين في اللحاف بتاعهم بالليل، فقال ألا تصليان الليل، يعني قيام الليل، ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله تبارك وتعالى، إن شاء أن يرسلها أرسلها. أنا لما بنام روح عند مين؟ أقول له أخ من الإخوة بتقومش الليل ليه؟ بصليش الفجر ليه؟ أخ من الإخوة مرة بقول له لماذا لا تصلي الفجر؟ اللي بص يا مولانا ليس في النوم تفريط. هو ده بقى مصيبته سودة. سودة ليه؟ لأنه لما تعلم العلم اتعلم عشان يعمل ايه؟ عشان يعتذر بيه. الناس في النوم تفريط يا فالح، كلام مش عارف يعني؟ طب اللي علمنا ليس في النوم تفريط هو اللي قال ايه؟ هو اللي امرك تصلي الفجر، صح؟ انت ما تشعر تصلي الفجر. انت مستحلي الموضوع ده. قلت له كل يوم يقوم الساعة 7، ليه؟ لأنه عنده ميعاد الساعة 8 لازم يقوم بدري. اشمعنى ليس في النوم تفريط؟ فسيدنا عثمان بيقول سيدنا علي ألا تصليان؟ قال له يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله تبارك وتعالى، إن شاء أن يرسلها إيه؟ ها؟ أرسلها. فولى وهو يضرب على فخذه مين؟ نبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان إيه؟ أكثر شيء إيه؟ جدلا. طيب ده بقى جاي له، كان في واحد اسمه الجد بن قيس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا جد، بيقول له هل لك في جلاد بني الأصفر؟ تطلع معنا الحرب، رايحين نحارب الروم، هل لك في جلاد، يعني في قتال بني الأصفر؟ فقال له ايه؟ تأذن لي يا رسول الله، ائذن لي مش عارف اجي معك. ليه يا عم؟ قال له اني رجل احب النساء، واني اخشى ان انا رأيت بنات بني الأصفر أن أفتن. قال بقول لك إيه، أنا رجل أصلا على اللطة، أنا بحب النساء، أروح معاك بقى ألاقي الإيه الشقراء والحمراء؟ أنا مسلك في المدينة بالعافية، أنا مسلك في المدينة بشوف المنتقبات دول وماشي بالعافية، أروح فرنسا؟ هو معنى الكلام كده. قال له فإني رجل أحب النساء، وإني أخشى إن أنا رأيت بنات بني الأصفر أن أفتن. فأعرض عنه وقال قد أذنت لك. فأنزل الله تعالى هذه الآية فيه، ومنهم من يقول ائذن لي ولا، أنا خايف أتفتن. ألا في الفتنة إيه؟ سقطوا. هو اللي كلفك إنك تطلع تجاهد، مش عارف إن أنت رجل وتميل للمرأة وكلفك تغض بصرك؟ تقدر ولا ما تقدرش؟ تقدر. إذن أنت لو رحت الجهاد وفتنت يبقى أنت مفتون، يبقى أنت مفتون. يعني مثلا واحد يقول لي أنا مش هنزل أصلي الجماعة تاني، ليه يا عم؟ الشارع مليان متبرجات يا شيخ وأنا أفتر. يعني هو اللي كلفك تنزل المسجد مش عارف إن الشارع فيه متبرجات؟ يبقى سيادتك اللي مفتون. واحد تقول له يا فلان في مسجد عندنا عايزين حد يصلي بالناس إمام، الرجل اللي بيصلي بالناس لا يحسن قراءة الفاتحة. مولانا أنا مفتون بموضوع السمعة والرياء، ما أقدرش أعمل إيه يعني؟ خلاص نسيب الإمامة؟ نسيب تعليم الناس، نسيب الدعوة إلى الله عز وجل بدعوة الخوف من فتنة الرياء، ألا في الفتنة إيه؟ سقط. ما نعمل إيه يا مولانا؟ حافظ على نفسك، صلح قلبك وخش صلي بالناس. مش بقول لك خش صلي بالناس وسيب نفسك، لا، أنا أقعد عليك في نيتي ويا رب أصلح نيتي. كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون إيه؟ له. في الرواية الأخرى: طلبنا العلم لغير الله ثم جاءت النية بعد. يبقى ما جيش بقى أتعلل بهذه العلة. الفلوس مثلا، المال فتنة ولا مش فتنة يا جماعة؟ المال فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة من أعظم الفتن. طيب واحد بيقول خلاص بقى المال فتنة، ينبغي على جميع المسلمين اللي هم يسيبوا الايه؟ يسيبوا المال. يسيبوا مين بقى؟ لليهود؟ للماسونية؟ لبني صهيون؟ لأصحاب القنوات الفضائية يعربدون في الأمة؟ مين قال كده؟ ده أولى الناس إن هم يكون معهم الأموال أهل الديانة، أهل الديانة. ويسأل ربك إن ربنا يحفظ قلبك، واستعين بالله، ولو أنت صدق ربنا هينجيك. صح ولا مش صح؟ اوعى تفكر إن المفتون هيفتن بمئة ألف ومش هيفتن بالألف، لا، ده في واحد ما معوش اللضة وإيه؟ ومفتون، ومفتون. قصة قصة أنت عاوز إيه؟ قلبك فين أصلا؟ ألا في الفتنة إيه؟ سقط. الثالث: التعلل بالظروف المحيطة. كتير جدا من إخواننا تقول له: أنت فين يا مولانا؟ أنت عارف الدنيا عاملة إزاي؟ الدنيا لبش دلوقتي، لبش. لما الدنيا تهدى كده وتستقر أبقى أشتغل لله عز وجل. طب يعني نسيب الدين يعني؟ يقول لي: شفت إسلام البحيري طلع من السجن خلاص وهيطلع يبوظ الدنيا. طب أنت عملت إيه بقى يا ستك؟ لا عمال أتكلم دلوقتي. أنت السكينة حامية يا مولانا، ما تقدرش أتكلم دلوقتي. تعال نشوف كده الآية بتقول إيه؟ قال تعالى: فرح المخلفون. يا الله، اسمع الآية كده، فرح. حط ديت كده في دماغك عشان هنعوزها دلوقتي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. يعني لما قعدوا في المدينة قعدوا هم زعلانين ولا قعدوا هم مبسوطين؟ مبسوط قوي، إن هو إيه؟ بعد عن المشكلة، ما هيروح هناك حرب وحر، فخلاص عرف ينفد. أنا معذور بعد إذنك. قال له: اقعد. فرحان موت، عرف ينجو من النبي صلى الله عليه وسلم وقعد في المدينة. قال: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقالوا، مش بس قال لنفسه، دخلها أشاعة. في بعض إخواننا مش بس مصبط نفسه، لا، ويصبط إخوانه. المرجفون في المدينة، المرجفون في المدينة، الذين ينشرون بين الناس الأراجيف والتخويف. قال: وقالوا لا تنفروا في الحر. حد جاءت الظروف دي؟ ما أنا جاءت فين؟ لما يجي الشتاء؟ لما في البرد برضه. يبقى خلاص احنا نعمل بقى معاد للجهاد، لا نجاهد إلا في الربيع. مين قال كده؟ انت عايز تجاهد امتى يعني؟ متى تحفظ القرآن؟ متى تحفظ السنة وتدافع عن دين ربنا سبحانه وتعالى؟ مين النهاردة اللي هيرد على العلمانيين وعلى الملحدين وعلى الشلل الفاشلة دي؟ مين النهاردة؟ خايفين من إسلام بحيري؟ ده صرصار من ضمن الصراصير، في زيه مليون واحد. فين بقى شبابنا؟ لحد امتى عندنا مستهلكين؟ يقول: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. آيات جميلة جدا توضح بقى حال هؤلاء الناس. قال تبارك وتعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله هما قرينان يا شباب، لا يمكن لهذا الدين أن ينتصر إلا بالاثنين دول: إيمان وجهاد، بذل الجهد. عمر ما إسرائيل هتزول بشوية حرائق. افرح زي ما أنت عايز تفرح، لكن فرحان وانت قاعد؟ هذا صنيع المفلسين، هذا صنيع المفلسين. لن يزول اليهود عن بيت المقدس إلا بإيه؟ إلا بإيه؟ إلا بالمفاوضات، إلا بالجهاد. لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول: ها الحجر والشجر، يا مسلم، يا عبد الله، ها هذا يهودي خلفي ورائي تعال فايه فاقتل. خلصانه ولا مش خلصانه؟ خلصانه. انت بقى مش قصتك القصه دي وخايف منها، خلص خليك بقى مع الفيسبوك وبتوع الحرايق ويا رب تنطر بنزين. بنزين مين يا عم؟ بنزين مين يا عم الحاج؟ حاجه عجيبه جدا. يقول: واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك. التعبير عجيب، مش الفقراء يعني المفترض مين اللي بيعتذر؟ الاعرج، الفقير، الاعمى، صح؟ دول هم عندهم اعذار اصلا. لا، استأذنك أولو الطول منهم، اللي معاهم فلوس هم اللي بيعتذروا، هم اللي بيقدموا الأعذار. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوائف. النفوس نوعين، في نفوس تجول حول العرش اسمها النفوس الأبية، وفي نفوس ساقطة خسيسة تجول حول الحش تقنع بالدون. شكل الصحابة ما كانوا يقنعون أبدا بالدون. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الأخ النهاردة أنت فين؟ أنت إيه تمثل إيه أصلا في دينك؟ إيه عدتك؟ رضيت أن تكون بهذا الحال؟ ما هي عدتك وأهبتك لمجامات أعداء الله عز وجل؟ يقول: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن اسمع بقى، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. كانوا 81 واحد عندهم أعذار، فأذن لهم وقعد حتى في فئة منهم من المنافقين حتى ما اعتذروش. بجاح يا أخي، بجاح. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. حط بقى القاعدة، فين بقى العذر يا رب؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. دول فعلا معذورين. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا دول بقى اللي هم عندهم أعذار ومتضايقين مش فرحوا. التاني قالوا ايه؟ فرح المخلفون بايه؟ بمقعدهم. دول بقى: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ده الفارق. قلب صاحب العذر يحترق. جالي مره واحد هنا في المسجد راجل كبير في السن أصيب بمرض سكر متأخر، كان عنده شوية في الكبد كده فأصبح كبد مع سكر. الدكتور قال له: هتصوم هتموت. فقال الراجل في رمضان، يقول لي: أنا كنت عند الدكتور امبارح ويعيط. طب يا عم الحاج أنا عايز بطل عياط عشان أسمع منك السؤال. عند الدكتور امبارح وقال لي ويعيط. يا عم الحاج الله يكرمك أسمع بس السؤال. الراجل والله يا إخواننا بكاء مر، أنا مستغرب. في الآخر سكتته بالراحة أجمع منه. راجل شايب يقول له: عند دكتور امبارح وعمري ما افطرت ولا يوم، ودكتور يقول لي افطر. ازاي افطر يا عم الشيخ؟ ويعيط. اهو ده بقى مثال حي. قلبه فعلا يتألم، يعتصر، يعتصر ان هو مش قادر يبذل. انا فقير، نفسي اطلع، نفسي اعمل، نفسي اقدم، بس ضيق ذات اليد. قال: تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الموقف الثاني بقى كان يوم الأحزاب. الأحزاب ده بقى خطير. يوم الأحزاب ده تخيل بقى الصحابة في المدينة برضه، كفار قريش والقبائل العرب والأحباش تجمعوا حوالين المدينة وعايزين يقضوا على الإسلام والمسلمين. وحدث ما تعرفون، الخندق، حفر الخندق حوالين المدينة، ودب الرعب في قلوب كثير من الصحابة. ربنا عز وجل يقول إيه؟ إذ بلغت القلوب الإيه؟ الحناجر. تخيل واحد قلبه هنا، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تخيل بقى في الموقف العجيب ده بعض المنافقين يقولوا: كان محمد يعدنا عليه الصلاة والسلام كنوز كسرى وقيصر، كان بيقول لنا ده احنا هيبقى زي الفل وهنغلب الروم ونغلب فارس ونجيب كنوزهم كمان، وها نحن لا يستطيع أحدنا أن يقضي بولته، مش عارف عمل حمام، شك عنده شك في الموقف ده بقى، والدنيا شوف مع معه جم مجموعة من الناس عايزين يا عم. قال تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، اسمع، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. العذر هو إيه يا عم، أنت عايز سيبنا ليه في الموقف ده؟ سيبنا ده كفار هنا واليهود هم هينقضوا العهد والدنيا صعبة، لا ما أقدرش أكون معك دلوقتي. ليه؟ أصل أنا بيتي هناك في عوالي المدينة مكشوف، أسيب عيالي؟ أسيب مراتي لوحدهم؟ إن بيوتنا عورة. ربنا قال إيه؟ وما هي بعورة إن يريدون إلا إيه؟ إلا فرارا. القصة أنه هو عايز يهرب، عايز يفت بجلده، مش عايز يواجه. برضو المشكلة فينا مولانا منحن وده كله، اللي بيقول أنا ما أقدرش، واللي بيقول لا تفتني، واللي بيقول لا تنفروا في الحر، واللي بيقول إن بيوتنا عورة. إيه القضية الجامعة؟ إيه السبب المشترك؟ اسمع كده ربنا قال إيه، ربنا حطها لنا برضو. قال سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قصة فينا يا شباب، والله العظيم ثم والله وتالله وبالله ما قدم أحد من هؤلاء عذرا غير حقيقي إلا حرصا على دنياه. قصة إن هو حريص على دنيته، حريص على نفسه، حريص على شهواته ولذته، عنده عبودية للذات بتاعته دي لنفسه دي، عايز يستمتع، وشاف ان هو لو قدم خطوة هيضحي. لا ما يضحيش. يضحي ليه؟ لسه الإيمان ضعيف، ففي نفس الوقت ما هوش كافر، ده هو صف المؤمنين، فيعمل ايه؟ يقدم عذر، عذر وهمي عشان يقنع نفسه، وما اقنعش نفسه يقنع غيره. هذا هو الفارق بين من؟ بين من آمن بالله واليوم الآخر، وبين من لا يزال متعلقا بدنياه وشهوته. شكرا. في أول سورة التوبة ربنا قال إيه؟ حطنا الأمر في أول السورة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، العلة هي بقى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اليهود ولا لهم قيمة، أعداء الإسلام ولا لهم قيمة، بس المشكلة فين؟ كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ هو ده بقى، ها لو إيه؟ ها حب الدنيا، إيه يريدون إلا إيه؟ إلا فرارة. ربنا عز وجل ذكر ذلك في القرآن الكريم. عشان كده هناك فارق كبير بين من؟ بين من يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، من دول؟ بالصحابة. وبين المنافق الذي قال في صلم أثقل صلاة على المنافقين ليه؟ الفجر وليه؟ العشاء. الاثنين دول شافوا النبي، الاثنين دول سمعوا النبي، عاشوا مع النبي. خليك معايا، قصة مش قصة ده شاف النبي، لا، الاثنين دول شافوا النبي، عاشوا معاه، شافوه بعينهم واستمتعوا به. واحد مش قادر مع انه مريض ومعذور ينام في بيته بقى، لا، يكلم اصحابه تعالوا خدوني. تعرف يعني يهادى بين الرجلين؟ يعني يهادى؟ مش قادر يمشي، واحد شايله الناحيه دي وشايله الناحيه دي، ماشي بيجر على الارض، يجر على الارض حتى يقام في الصف. ايه اللي جابك يا عم الحاج؟ مش قادر، مش قادر، لا يستطيع. وبين التاني الظهر الدنيا مكشوفه، لو ما روحتش اقول له فين فلان مش ينفع. العصر الدنيا مكشوفه، المغرب الدنيا مكشوفة، فرصة جت العشاء ولا إيه؟ طبعا زمان كانش في مصابيح، ما حدش عارف يجي ومين إيه، ما جاش خلاص تيجي العشاء مش موجود صاحبها. ليه؟ فجر فين؟ مش موجود. ده صادق؟ هذا كذب. عشان كده لا عذر للأمة، لا عذر للأمة في تخلفها عن الريادة. الأمة الإسلامية دي مطالبة أن تكون الأمة القائدة يا شباب، ليس استعلاء، وإنما هو تبوؤ للمنزلة التي بوأنا الله إياها. العالم الآن يصلى بنار الكفار، تراق الدماء في جنبات الدنيا، لأن أصحاب القوة ظلمة مجرمين، كانوا الأمريكان ولا الروس، يتقاسموننا كالأيتام على موائد اللئام. ده حصل إمتى؟ لما احنا تخلفنا، ما احنا مش قادرين يا عم الشيخ، كذب كذب، مش قادرين، دي ده عذر وهمي، أنا ما قدمتش اللي أقدر عليه. أنا بقولك أنا بعترف، أنا لم أقدم الذي يجب علي كله، ما قدمتش، أنا مقصر، نعم مقصر، ضيعت من عمري الكثير، ضيعت من عمري الكثير، وأنتم ضيعتم، تستطيعون أن تقدموا أكثر مما تقدمونه آلاف المرات لهذه الأمة هنا وخارج هذه البلاد. الله تعالى لما كلف الأمة أنها تكون رائدة، تكون رائدة في كل وقت. هؤلاء الذين يموتون على الكفر في رقابنا نحن، هذه الدماء التي تراق في دمائنا نحن، نحن من قصرنا. إمتى يبقى فعلا لما نقدم كل اللي يقدر عليه نقول له يا رب نحن معذورين، ساعتها بقى فعلا ربنا يبعث لنا سيدنا جبريل وميكائيل والملائكة يحرقوا اليهود حرق، ويبقوا واقفين معانا في ظهرنا، ويحاربوا معانا زي ما حاربوا مع مين؟ مع الصحابة. ليه؟ قدمنا اللي عندنا، بذلنا كل الوسع، بذلنا ما بذلناش. أنا وإنت بنبذل لدنيانا ألف في مليون مرة أكتر من دين ربنا سبحانه وتعالى. تقول أخ أنت فين؟ يقول لك المحل، الشغل، الزوجة، العيال. طب ودين ربنا بتاع مين يعني؟ ما عندكش وقت؟ عفوا كذاب. تقعد كم ساعة على فيسبوك؟ تقعد كم ساعة على فيسبوك؟ كم ساعة بتلعب فيهم في الأسبوع؟ كم ساعة نايم؟ تقدر تعمل مليون حاجة ما بتعملهاش. الأمة محتاجة عمل كل واحد مننا صغير وكبير. بس المشكلة كل واحد إيه؟ تخلى وقال لك أنا معذور. لا ما أنتش معذور، ما أنتش معذور. الذل اللي الأمة بتعيشه الآن فرق كبير ما بين الاستعمار والقابلية للاستعمار. إحنا بقى عندنا قابلية للاستعمار. فرق كبير بين الاستعباد والقابلية للاستعباد. إحنا بقى عندنا قابلية نحن نستعبد من أي خنزير، عندنا استعباد. شيء كان بينا سهل جدا ننتقل من عربيد إلى عربيد، عادي جدا، لأننا لا نقاوم، مش عندنا استعداد نضحي أصلا، فعادي. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. العذر هو قالوا إيه؟ معذورين يا رب، كنا مستضعفين في الأرض. كذاب كذاب. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك إيه؟ دول المؤمنين. بس عملوا إيه؟ قعدوا في الأرض هناك فاستجلبوا عليهم الاستضعاف، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا دول بقى اللي عندهم عذر، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو إيه؟ أن يعفو عنهم. طيب خذ بقى القاعدة دي معاك. الأخ اللي عنده عذر فعلا وعذر حقيقي وبيتخلف بالعذر ده عن الطاعة أو عن فرض الكفاية اللي ربنا أوجبه عليه، اوعى تفكر انك انت لما أصبح عندك عذر ان انت كده مية مية. لا لا، آية مرعبة جدا، آية مرعبة جدا في سورة النور. لا بتقول ايه؟ قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. خليك معايا كده، أمر جامع يعني إيه؟ يعني أصلا جمع الصحابة قال لهم الآن إحنا في أزمة دلوقتي، يقول الصحابة إحنا في أزمة، في مشكلة زي خندق، زي تبوك، زي أزمة في المدينة، محدش يمشي. طيب وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. مش تمشي لوحدك كده، لا تروح له الأول ممكن أستأذن؟ طيب، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك، تأمل معي القرآن، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. أقفنا كده. واحد عنده عذر، قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي معمعه خندق بقى والأحزاب، وعنده فعلا عذر قهري، مثلا ابنه عيان ضروري لازم يمشي مثلا، يعني ترى يا رسول الله معلش أنا أستأذنك أروح البيت ساعة بس وهاجي، عندي ابني عيان. فربنا قال له إيه؟ إذن لمن شئت منهم وإيه؟ بعد ما تقول له روح قل له اذهب غفر الله لك. هو الرجل ده عمل ذنب؟ سؤال، الرجل ده عمل ذنب؟ ما عملش ذنب. ما نستغفر له ليه؟ قالوا لأنه ما حرم الرزق إلا بذنب أصابه قبل. احفظ دي تاني، ما حرم الرزق، رزق إيه؟ إنه يكون مع النبي، إنه يكمل معاه، إنه ربنا يديله شرف إنه يكون في الطاعة دي. عارف يعني إن ربنا يقدر عليك عذر يجعلك تتخلف عن ركب المجاهدين المنفقين الذين يبذلون، وتقعد في بيتك زي النسوان حتى لو عندك عذر؟ ده علة سابقة عوقبت بها الآن فتخلفت عن ركب الإيمان. فربنا قال له إيه؟ فأذن وإيه؟ واستغفر. ما بقى الجماعة اللي أصلا ما استأذنوش؟ نعوذ بالله. البداية فين يا شباب؟ بداية الطريق إيه؟ بداية الطريق إنك تقعد جلسة اعتراف، مش مع قسيس ولا مع شيخ، تقعد جلسة اعتراف مع نفسك وتقول أنا ما عنديش عذر. قصة برضو تبوك قصة عجيبة جدا. في ثلاثة من الصحابة الأفاضل جدا، أفاضل، لكن حصل لهم زلة. إيه الزلة؟ الصحابة طالعين يجاهدوا ودول تخلفوا، لم يعرف عنهم نفاق، لم يعرف عنهم تخلف عن الإيمان قبل ذلك، لكن هنا وقعوا. اقعد اقعد اقعد.
1: النهارده انا بس جاي محمد فرقه واوعدك بشرف ان انا مش هقدر.
0: طيب، بيقول ايه سيدنا كعب بن مالك؟ بيقول ايه لما نعصم بقى رجع من تبوك؟ يقول انتبهوا معي، قل فلما بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي حزني، يعني هو تخلف عن الجهاد. قال فطفقت أتذكر الكذب. حال كثير من إخواننا، حالي أنا وحال كثير من إخواننا، يبدأ يشوف طب أنا تخلفت عن نصرة الدين وعن الدعوة إلى الله عز وجل وعن طلب العلم وعن البذل لدين ربنا. أقول للناس إيه؟ يبدأ بقى يشوف أتعلل بإيه. طيب، يقول وأقول كلام نفسه بما أخرج من سخطه غدا. مشكلة العبد هو عايز يطلع من سخط مين؟ الناس. شكرا ربنا قال فيهم ايه؟ يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم ليه؟ لتعرضوا عنه. يحلفون بالله لكم ليه؟ لترضوا عنه. نفسه ترضى عنه. طيب، يقول واستعين على ذلك بكل ذي رأي من اهلي، فلما قيل إن لي انه قد اضل قادما، شوف بقى توفيق ربنا، زاح عني الباطل، ربنا زاح عنه الكذب، وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. قلت لا خلاص، أنا أكون صادق معه، مش هقول كنت معذور، لا أنا فعلا مقصر. قال نعصم جه بقى، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس، جاءه المخلفون جعلوا يعتذرون ويحلفون له، وكانوا 84 رجل، قبل منهم علانيتهم وكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت. فلما سلمت السلام عليكم يا رسول الله تبسم تبسم المغضب، يعني بسمة كده ايه واحد غضبان، ثم قال تعال، فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ما الذي خلفك عن حفظ القرآن؟ ما الذي خلفك عن صلاة الجماعة؟ ما الذي خلفك عن طلب العلم؟ ما الذي خلفك عن الدعوة إلى الله عز وجل؟ ما الذي خلفك عن لبس الحجاب إلى الآن؟ أبوك؟ ما أنت مليون مرة ما سمعتش كلامه، يعني إيش معنى بدي؟ مصر قوي تكوني بره بيه يعني، يعني ده مش بر ولا حاجة. الأعذار ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أنا عارف إنك يا كعب اشتريت جمل وجمل حلو كمان، عندكش عذر. قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أوتيت جدلا. إخوة بقى اللي بيقفوا يتكلموا، عارف إيه؟ ليس في النوم تفريط عم الشيخ. ولقد أوتيت جدلا ولكني والله لقد علمت. شوف بقى، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني. أنت ممكن فعلا تقول للناس كلام كله يرضى عنك ويقبل عذرك. ليشكن الله أن يسخطك علي. الذي بيده السخط والرضا من الله عز وجل. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرضو فيه عقب الله. هنا بقى هو لاعترافه، والله ما كان لي من عذر، وأنا أقول والله ليس لي عذر، وأنتم ليس لكم عذر. ليش عذر؟ هذا الواحد بنا بيصرف على عياله في الكماليات ما الله به عليم. تقول له الدين، يقول لك منين عم الشيخ؟ صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ بتقعد كم ساعة على فيسبوك؟ أقل واحد من اللي قاعدين دول أكثر، عشان ما نزعلش، نص اللي قاعدين بيقعدوا في اليوم على الأقل ساعة. صح ولا مش صح؟ ده أقل شيء ساعة. الساعة دي تقول له تعالى اتعلم العلم في الساعة دي، احفظ القرآن، اعمل حلقة. أنا عايز أفهم عذر أي أخ من اللي قاعدين دلوقتي إنه يعمل حلقة قرآن في مسجد جنب بيته يحفظ عيال المسلمين جزء عامة بتفسيرهم. إيه العذر في دي؟ إيه الصعوبة في دي؟ إيه الصعوبة في دي؟ مش صعوبة أبدا، بس سيادتك مشغول، الجامعة، الفلوس، العيال، الشغل. هو نفس الأخ يوم أو يوم لا طلع على الملعب الخماسي ولا السداسي بيلعب مع الناس من الساعة 9 للساعة 11، يقول لك بتريض. دخل بقى تريضي تريضي، خليك صدق مع نفسك، والله ما لي من عذر، أهو أنا مش عندي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. هو ده بقى البداية، أصدق مع نفسك إنك تحط إيدك على أصل المشكلة. قمش الفجر ليه؟ أنت اللي مفرط. عم الحاج أبو 70 سنة بيقوم في عز التلج كل يوم الساعة 3:30 يصلي ساعة ونص قيام ليه ويصلي فجر جماعة. صح ولا مش صح؟ عايش ولا مات؟ عايش. بلاش عم الحاج فلان ابن فلان اللي شغال في العاشر بيصحى كل يوم الساعة 6 للساعة 8 بالليل متباهدل في الطريق، عشان ايه؟ عشان الدنيا. وسيادتك فين؟ ولا انت هنا. عند الدين نأتي بالأعذار، عند الدنيا مش عذر، كل شيء يخرج. لا قدر الله ابنك بكره عيد تعمل ايه؟ بتطلع فلوس من تحت الارض وبتتصرف. لكن عندي الدين ما حدش لدين ربنا سبحانه وتعالى. المشروع الفارسي الصفوي الايراني المجوسي طلع ليه؟ عارفين طلع ليه؟ عارفين قوي ليه؟ ليه يا شباب؟ لان الروافض تلزمهم ائمتهم باداء الخمس لتشييع العالم. تشيع الان في نيجيريا، السود النهارده بيلبسوا العمائم اللي عليها يا حسين، سيأتون إلينا إلى هنا ويبقرون بطون نسائنا ويغتصبونهم أمام أعيننا، وإحنا لسه مشغولين بالإيه؟ بالجدل، بالقيل والقال. فيس كله عمال يهري، كله عمال يهري. هو إسرائيل بتتحرق عشان الأذان ولا لا؟ وهو فين بقى هو؟ عمل إيه هو؟ تعرفوا عن الصهيونية يا شباب؟ لو قلت لك تعرف إيه عن بيت المقدس في 100 سنة؟ 100 سنة فاتت حصل ايه في بيت المقدس؟ تعرف؟ تعرفش. ما تعرفش. للاسف تم تجريف الامه، ولسه الى الان برضه بنتكلم وبنجادل. تقول له ده يبدا بقى يا عم الشيخ، نبدا بقى النهارده اهو، ما لناش عذر. ابدا اعمل لي خطه. اول حاجه انا ما عنديش عذر، اقدر انفع الامه دي بايه؟ انفع دين ربنا بايه؟ واعمل لنفسي جدول، وأتخلى عن قليل من متع الحياة الدنيوية. طلع نفسك من عبودية الدنيا دي وشهواتها. الدنيا سجن الايه؟ ها؟ المؤمن وجنة الكافر، والآخرة خير وايه؟ وأبقى. الجنة يا شباب ملهاش عدل، لموضع شبر أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ده اللي يثبتك، ده اللي قوي عزمك، إن كل مليم بتطلعه لله عز وجل لا يضيع. طيب أنت حتى لو مت، هذا بيد من؟ بيد الله عز وجل. اللي بيخوفوك دول ربنا عز وجل إيه بقى؟ اسمع شوف بقى الآية اللي تعالج قلبك فعلا. ربنا لما قال سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، ربنا قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل العلاج هو بقى فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. حد يملك لك نفع؟ حد يملك لك ضر؟ عمر مكان السيف بيقدم عمر أو بيأخره؟ عمر مكان السيف بيقدم عمر أو بيأخره؟ عمر مكان العمل لدين ربنا سبحانه وتعالى بيقدم بلاء أو بيأخره؟ كتب عليك بلاء هتبتليه، هتبتلى به حتى لو انت قاعد في بيتك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قوي قلبك بربك، استعن بالله ولا تعجز. كان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. حط قدامك النقطة دي وسيبك من لسة الأعذار الوهمية اللي انت حطها قدامك، ألقيها عن كاهلك واصدق مع ربك، حط لك جدول وشوف تقدر تفيد الأمة الإسلامية بإيه، تفيد المسلمين دول بإيه، واستعن بالله ولا تعش. أسأل تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 26 من حزيران يونيو لعام 2026. جنوب لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 6 أشخاص في بلدة زوتر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، زاعما أنهم عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا لقواته، في حين وصف حزب الله الاستهداف بأنه انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته رصدت الأشخاص 6 في المنطقتين، وزعم أنهم شكلوا تهديدا لقواته داخل ما يصفها بالمنطقة الأمنية في إشارة إلى مناطق يحتلها، مبينا أن قواته الجوية والبرية استهدفتهم دون أن يقدم أدلة تثبت هوية القتلى أو طبيعة التهديد الذي ادعى تعرض قواته له. من جانبه أكد حزب الله أن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة زوتر الشرقية جنوبي لبنان يعد انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أنه لا يزال ملتزما بالاتفاق حتى الآن. وقال الحزب في بيان له مساء أمس إن الجيش الإسرائيلي تعمد مجددا استهداف مواطنين على طريق زوتر الشرقية مما أسفر عن استشهاد شخصين، مؤكدا أنه يوثق ويرصد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح أمس الخميس بأنه أصدر تعليمات للجيش بمنحه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديدات تستهدف إسرائيل أو بلداتها الشمالية. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، مشددا على أن القوات الإسرائيلية ستبقى هناك ما اقتضت الضرورة، وأنها ستواصل من تلك المواقع الدفاع عن البلدات الواقعة في شمال فلسطين المحتلة. وتأتي هذه التطورات مع تراجع وتيرة الهجمات الإسرائيلية وسط تقارير عن ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان دعما للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا. واشنطن، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين ونسخة من إخطار رسمي اطلعت عليها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت الكونغرس رسميا بعزمها بيع محركات طائرات إلى تركيا بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار. وبحسب رويترز فإن الإدارة الأمريكية قررت المضي قدما في الصفقة رغم اعتراضات بعض أعضاء الكونغرس على استمرار امتلاك تركيا لأنظمة دفاع روسية حصلت عليها عام 2019. وذكرت أن هذه الخطوة تمثل بادرة مهمة تجاه أنقرة قبيل قمة حلف شمال الأطلس الناتو المقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة التركية، كما تعد إشارة ذات دلالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتبره الرئيس الأمريكي ترامب حليفا رئيسيا لبلاده. وكانت رويترز نقلت عن 4 مصادر مطلعة أن إدارة ترامب تخطط للمضي قدما في بيع العشرات من محركات الطائرات إلى تركيا، وستعمل هذه المحركات التي تنتجها جنرال إلكتريك على تشغيل طائرة قائان وهي أول مقاتلة تركية الصنع، وتعتبر مشروعا كبيرا أطلق في عام 2016 ضمن جهود أنقرة لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع. ويوم الأربعاء الماضي قال ترامب إنه سيفعل شيئا على الأرجح يرضي تركيا، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان سيستجيب لرغبة أنقرة في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومحركات نفاثة لازمة لطائراتها المقاتلة محلية الصنع.
وأضاف ترامب أن أردوغان صديق عزيز ويتمتع بقيادة قوية وجيش كبير، مشيرا إلى أنه رجل قوي يحب بلاده ويقوم بعمل رائع. الخليج العربي. حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، معتبرة أن أي ممر جديد يعلن دون تنسيق معها مرفوض وينطوي على خطورة بالغة. في موقف عكس انزعاجا إيرانيا من المسار المؤقت الذي أعلنت سلطنة عمان فتحه في الجزء الخاص بها من المضيق، وكانت مسقط قد أعلنت توفير ممر بحري مؤقت ومجاني في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية بهدف تنظيم حركة السفن وضمان مرورها بأمان دون فرض رسوم عبور، فيما ردت بحرية الحرس الثوري بالقول إن بعض الجهات أعلنت عن مسار جديد دون إبلاغ طهران، مشددة على أن العبور الآمن والمسار الوحيد المسموح به عبر المضيق هو الذي تحدده إيران. وجاءت الخطوة العمانية في وقت أكدت فيه إيران أن حالة المضيق بعد الحرب لن تكون وتعود كما قبلها، وإنها ستحصل رسوما مقابل تقديم خدمات للسفن التي تعبر المضيق. غير أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قال أمس إن المسار الذي وفرته بلاده سيكون مجانيا، في حين قال نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع مع نظرائه الخليجيين في العاصمة البحرينية المنامة إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض أي رسوم على العبور بالمضيق بغض النظر عن تسميتها. ويرى الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد أن المسار المؤقت الذي أعلنت عنه سلطنة عمان قد يتحول إلى خيار أول أمام حركة السفن، لأنه مجاني ولا يتجاوز طوله 82 كيلومترا، في حين يصل طول المسار الإيراني إلى نحو 160 كيلومترا. وقال أبو زيد إن بعض القطع الحربية الغربية بإسناد من القوات الأمريكية قد تتولى تأمين الملاحة في هذا الجزء من المضيق، معتبرا أن هذا المسار سيكون بعيدا عن قدرات الحرس الثوري الإيراني. وبالفعل شهد المسار الجنوبي الذي حددته سلطنة عمان والمسار الدولي تزايدا كبيرا في حركة المرور أمس، وفق ما عرضه عبد القادر عراضه في شاشة تفاعلية على قناة الجزيرة. كييف. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه وافق على شن حملة مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب على كييف، وذلك بعد التشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشأن الضربات الموجهة إلى أهداف روسية. وكتب زيلينسكي على منصة تيليجرام: وافقت على عملية مدتها 40 يوما ينفذها جهاز الأمن للتأثير في الدولة المعتدية من أجل الضغط لإنهاء الحرب. وتشن أوكرانيا منذ أشهر موجات من الضربات المتوسطة والطويلة المدى على أهداف في روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وتركز بشكل أساسي على قطاع الطاقة والنفط. وأعلنت السلطات المحلية الروسية في شبه جزيرة القرم مقتل شخصين، أحدهما طفل، بهجمات أوكرانية ليلا وإصابة 2 آخرين، وقتل مدني آخر بهجوم للقوات الأوكرانية على منطقة بلغورود، وفق ما جاء في بيان صادر عن السلطات المحلية. المنامة. بينما تنشغل العواصم الإقليمية والدولية بمتابعة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، اختار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن يبعث من الخليج برسائل حاسمة إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء. فخلال حديثه عن التنازلات الممكنة أو المكاسب المتبادلة، رسم الوزير الأمريكي حدود الاتفاق المنتظر مع إيران بثلاث لاءات واضحة: لا رسوم على الملاحة في مضيق

حدود المرونة الأمريكية فيها، كما تأتي الرسائل الأمريكية في من العاصمة المنامة في ختام جولة شملت الإمارات والكويت والبحرين، وبدت وكأنها محاولة أمريكية متعمدة لرسم سقف التوقعات بشأن أي اتفاق نهائي مع طهران، وطمأنة الحلفاء الخليجيين بأن مصالحهم الأمنية والاقتصادية لن تكون ثمنا للتسوية. وخلال الاجتماع الوزاري المشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، شدد روبيو على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يراعي أمن شركاء واشنطن في المنطقة، مؤكدا أن بلاده لن توافق على أي ترتيبات من شأنها تقويض أمنهم أو تهديد استقرارهم. لكن اللافت وفق مراقبين أن الوزير الأمريكي لم يكتف بالحديث عن المبادئ العامة، بل دخل في تفاصيل الملفات الأكثر إثارة للجدل خلال الأسابيع الماضية. فقد أكد روبيو في أول لقائه أنه لن تكون هناك رسوم لعبور المضيق، مشددا على أن هرمز ممر مائي دولي لا تمتلكه أي دولة، ولا يحق لأي طرف فرض ضرائب أو رسوم على السفن العابرة فيه. وجاء هذا الموقف بعد جدل واسع أثارته تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن إمكانية فرض رسوم إذا فشلت المفاوضات مع إيران، قبل أن يعود ويؤكد عدم وجود رسوم خلال فترة التفاوض. أما الثانية فتتمثل في نفي روبيو وجود أي موافقة أمريكية على تحويل أموال إلى إيران أو الإفراج عن أصول مالية مجمدة لديها. وقد ارتبطت الثالثة بنفي وجود أي نقاش حول إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران، وهو طرح برز في بعض التسريبات والتحليلات التي تناولت مرحلة ما بعد التوصل إلى اتفاق شامل، خصوصا في ظل الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد الإيراني خلال سنوات العقوبات والتوترات الإقليمية. جنوب لبنان. مع اقتراب انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يدخل ملف وجودها مرحلة حاسمة تعكس تداخلا معقدا بين الاعتبارات الأمنية والتجاذبات السياسية الإقليمية والدولية، في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية تدفع باتجاه إنهاء المهمة أو إعادة صياغتها بشكل جذري، مقابل تمسك أطراف أخرى بخيار استمرارها بوصفها عنصر استقرار في جنوب لبنان. وفي هذا السياق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن بلديهما يسعيان إلى تشكيل ائتلاف متعدد الجنسيات لمرحلة ما بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في ديسمبر كانون الأول المقبل، بهدف ضمان عدم حدوث فراغ أمني قد يهدد الاستقرار في جنوب لبنان. وخلال محادثات جرت في مدينة أنتيب على الريفيرا الفرنسية، أوضح ماكرون أن الهدف يتمثل في إطلاق إطار دولي منسق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان استمرار الاستقرار ومنع تحول الجنوب اللبناني إلى نقطة اشتعال إقليمي. وشددت ميلوني على أن غياب وجود دولي منظم قد يفتح الباب أمام أخطار أمنية كبيرة يصعب احتواؤها، مؤكدة أن إيطاليا وفرنسا تستطيعان بالتأكيد إحداث فرق، معتبرة أن وجودا دوليا منسقا أمر ضروري لتجنب فراغ أمني بالغ الخطورة. وتأتي باريس وروما ضمن أبرز المساهمين في قوة اليونيفيل التي تنتشر في جنوب لبنان قرب ما يعرف بالخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل، وهي من أكبر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. نيويورك. فازت الناشطة الفلسطينية الأمريكية عبير قواس العضوة في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا DSA بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد الدائرة 12 في مجلس شيوخ ولاية نيويورك، بعد تغلبها على عضو الجمعية التشريعية ستيفن راجا بحصولها على نحو 60%

من الأصوات في الانتخابات التمهيدية. وقالت قواس التي تصف نفسها بأنها مدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين أمام أنصارها بعد إعلان النتائج: انتخبنا أول امرأة فلسطينية أمريكية إلى مجلس شيوخ الولاية، مضيفة: هذا يثبت أن عالما آخر ممكن، عالم تعيش فيه غزة بحرية وتحظى فيه المجتمعات العاملة في كوينز ونيويورك والولايات المتحدة بالكرامة. وفي مقابلة أجرتها معها مجلة جاكوبين قبل الانتخابات، شددت قواس على أن حملتها لا تقتصر على القضايا المحلية، بل تربط بين العدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة والقضايا الدولية، وعلى رأسها فلسطين، قائلة: نحن نحاول الوقوف إلى جانب البشر. صنعاء: توعدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن باستهداف أي تمركز إسرائيلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي، محذرة من مساع إسرائيلية للسيطرة على الممرات المائية الحيوية في المنطقة. وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في كلمة مصورة بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين: إن جماعته ترصد سعي إسرائيل لتحويل الإقليم إلى موطئ قدم للسيطرة على خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأضاف أن الجماعة لن تقف مكتوفة الأيدي وتعتزم المبادرة باستهداف أي وجود إسرائيلي هناك بكل الوسائل المتاحة. ودعا الحوثي الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ موقف مشترك لمنع هذا التمدد، مطالبا الحكومات بمساندة الشعب الصومالي. واشنطن: كشفت شبكة CNN الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي في سبتمبر أيلول الماضي، قائلا له: جميع اليهود سئموا منك، على خلفية ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة. وقالت الشبكة إن تفاصيل المكالمة وردت في كتاب للصحفيين ماجي هابرمان وجوناثان سوان كشفا عنها خلال مقابلة. وبحسب رواية الصحفيين، كان ترامب يسعى حينها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة فيما رأى أن نتنياهو لا يتعاون معه بالقدر المطلوب. وقال ترامب لنتنياهو: لقد سئمت من تصرفاتك، فعلت كل شيء لحمايتك، ومن الأفضل لك أن تمضي قدما في هذا الأمر اللعين، الجميع سئم منك يا بيبي. وأضاف: جميع اليهود سئموا منك، حتى اليهود المشاركون في هذه المكالمة سئموا منك، في إشارة إلى جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وفق الشبكة. واشنطن: أيدت المحكمة العليا الأمريكية أمس قرارا لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 350 ألف هايتي و6000 سوري يقيمون في الولايات المتحدة. وقالت المحكمة ذات الغالبية المحافظة في حكم صدر بغالبية 6 قضاة مقابل 3 إن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية، ويستفيد من البرنامج أشخاص يعتبرون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى. وخلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة في نيسان إبريل، قال محامو حاملي وضعية الحماية المؤقتة من الهايتيين والسوريين إن الأوضاع في بلدانهم الأصلية لا تزال غير آمنة، وأن قرار الإدارة كان مدفوعا بأسباب منها العداء العنصري. ورفض القاضي سامويل إليتو التأكيدات أن العرق كان عاملا محفزا في قرار الرئيس ترامب إلغاء وضعية الحماية المؤقتة للهايتيين. مضيق هرمز: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن على بعد 7.5 ميل بحري جنوب شرقي منطقة في عمان، ما أدى إلى أضرار في جسر القيادة من دون تسجيل إصابات أو تلوث بيئي.
وأضافت الهيئة أن ربان السفينة أفاد بعدم وقوع إصابات أو تأثير بيئي، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقع وداعية السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مريب. وأفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بقولها تعرضت سفينة شحن لإصابة في جانبها الأيمن بمقذوف مجهول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة، فيما أفاد القبطان بعدم وقوع إصابات أو آثار بيئية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون
2: السماء البرزخ
1: النحل
2: الأرض ظلمات الفضاء الكون
1: النمل
2: الكواكب دقة الإنسان
3: التفكر في الخلق والكون التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن موضع الحجة في القرآن الكريم هو إعجازه للخلق أجمعين، وهذا الإعجاز قد يكون إعجازا بيانيا، ولكن لن يكون في متناول إلا الذين يحسنون العربية ويعرفونها. أما صور الإعجاز العلمي يمكن أن تصل إلى كل البشر في كل مكان، طالما استخدموا نعمة العقل التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان في إنصاف وتجرد وفي صدق مع النفس، ليصلوا إلى حقيقة أن الله سبحانه وتعالى إله واحد، وأن دين الإسلام هو خاتم الرسالات، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. في حديثنا عن الإعجاز والتفكر معنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيد.
4: في لقاء سابق ولقاءات سابقة تناولنا عددا من الموضوعات التي تتصل بالإعجاز والتفكر في القرآن والسنة. فضيلة الدكتور، إذا ذهبنا إلى الجزيرة العربية نرى أنها غزيرة بالتمور المتنوعة، وكما أن العرب من قبلنا وفي أحقاب زمنية متعددة تتركز أغذيتهم على التمور، وخصوصا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن للتمر من أهمية كبيرة. السؤال: أهمية التمر وتركيباته.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. ومن ألطف ما قرأت في هذا الموضوع أن مؤتمرا عقد في بلد يصدر التمور، ألقي فيه بحث تعلق هذا البحث بمشابهة النخلة للإنسان، فقيل: جذعها منتصب كالإنسان، ومنها الذكر والأنثى، ولا تثمر إلا إذا لقحت، وإذا قطع رأسها ماتت، وإذا تعرض قلبها لصدمة هلكت، وإذا قطع سعفها لا تستطيع تعويضه، كالإنسان تماما. هي مغشات بالليف الشبيه بالشعر في الإنسان. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، في العالم ما يزيد عن 90 مليون نخلة، ومرة قرأت أن النخل من الأشجار المعمرة قد تعيش 6000 عام. ففي العالم الآن ما يزيد عن 90 مليون نخلة تقدم الغذاء لبني البشر، ولا سيما للصائمين في رمضان، حيث فائدته أعظم. قال بعض العلماء: إن التمر الذي يتناوله الصائم مع الماء فيه 75% من جزئه المأكول مواد سكرية أحادية، سهلة الهضم، سريعة التمثل، إلى درجة أن السكر ينتقل من الفم إلى الدم في أقل من 10 دقائق، يعني أسرع مادة غذائية يتمثلها الدم هو سكر التمر الأحادي. وفي الحال يتنبه مركز الإحساس بالشبع في الجملة العصبية فيشعر الصائم بالاكتفاء، فإذا أقبل على الطعام أقبل عليه باعتدال وكأنه في أيام الإفطار. أما المواد الدسمة فيستغرق هضمها وامتصاصها أكثر من 3 ساعات. لابد من توضيح هذه الفكرة. الإنسان متى يكف عن الطعام؟ إذا وصل تنبيه إلى مركز الشبع في البصل السيسائي، أو إذا امتلأت المعدة. إذا بدأ بالمواد الدسمة، المواد الدسمة يستغرق هضمها 3 ساعات، فلا يصل التنبيه إلى مركز الشبع إلا بعد 3 ساعات. أما التمر ينتقل سكره الأحادي من الفم إلى الدم في 10 دقائق. فالإنسان إذا تناول المواد الدسمة وابتدأ بها لا يمكن أن يحس بالشبع إلا بعد 3 ساعات. إذن متى يتوقف عن الطعام؟ عند امتلاء المعدة. أما إذا بدأ بالتمر فإن سكر التمر الأحادي يصل إلى مركز تنبه الشبع في 10 دقائق، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات 3، ثم يصلي المغرب، ثم يجلس إلى تناول طعام الإفطار. شيء آخر، أنا أسمي الحقائق العلمية التي تطابقت تطابقا عفويا وتاما مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمي هذه الظاهرة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هدي النبي أنه كان يفطر على تمرات، وقد أكد العلم اليوم أن أفضل شيء للصائم أن يبدأ طعامه بالتمر، لأن سكره الأحادي يصل إلى المركز، مركز تنبه الشبع، في وقت لا يساوي أكثر من 10 دقائق.
4: فضيلة الدكتور، ما هي المواد التي يتركب منها التمر؟
5: سؤال لطيف. التمر يمكن أن تقول هو صيدلية، يمكن أن تقول في مواد أساسية لغذاء الإنسان. فتتركب التمور من المواد البروتينية المرممة للأنسجة، ومن نسب ضئيلة من الدهن، ويحوي التمر 5 أنواع من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم، كما يحتوي التمر على 8 معادن أساسية. 100 غرام من التمر يوميا فيها من 1/2 إلى 1/5 حاجة الجسم من المعادن. الجسم بحاجة ماسة إلى المعادن، فإذا أكل الإنسان 100 غرام من التمر يوميا يكون قد حقق من 1/2 إلى 1/5 حاجة الجسم من المعادن. يحتوي التمر أيضا على 12 حمضا أمينيا، وفيه مواد ملينة، وفيه مواد مهدئة، وهناك 50 مرضا يسببها الإمساك، والتمر يقي من الإمساك. وله آثار إيجابية في الوقاية من فقر الدم ومن ارتفاع الضغط، ويعين على التئام الكسور، وهو ملين ومهدئ. وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن التمر لا يتلوث بالجراثيم إطلاقا، لأن تركيز السكر العالي يمتص ماء الجرثوم. وهذه الخيرات كلها وقد عدها بعض العلماء 47 عنصرا ممثلة في تمرة تأكلها ولا تدري ماذا ينتفع الجسم بها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، وفي رواية أوجاع أهله. قالها 2 أو 3 مرات. قال بعض الأطباء: إن أفضل الدواء ما كان غذاء، وإن أفضل الغذاء ما كان دواء. ولابن القيم رحمه الله تعالى قول في التمر، قال: هو من أكثر الثمار تغذية للبدن، بما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الريق يقتل الدود، فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أديم استعماله على الريق خفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتله، وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى.
4: لا شك فضيلة الدكتور أن الأطباء تحدثوا عن التمر وفوائده، وإن كان يقي من بعض الأمراض.
5: نعم، نحن حينما قلدنا الغربيين في غذائنا وقعنا في مشكلة كبيرة. هذا الغذاء المصفى أو العصير هو غذاء يعد رقيا اجتماعيا، لكن الحقيقة أن أصل تصميم هذه الفاكهة وهذه الخضروات ينبغي أن نأكلها كما خلقها الله عز وجل، والسبب هو أن هذه الفواكه والخضروات فيها ألياف. هذه الألياف لها دور كبير جدا في الجهاز الهضمي. هذه أولا مواد مالئة، وثانيا مواد تعين على حركة الأمعاء، وثالثا هي مواد تمتص الكوليسترول الضار في الإنسان، ورابعا هي مواد يعني لا تعين على زيادة الوزن. فالأطباء في حيرة شديدة من ارتفاع نسب الأمراض الخبيثة والوبيلة والمستعصية في هذه السنوات الأخيرة. أغلب الظن أن هذا يعزى إلى تغيير في خلق الله عز وجل، فحينما نعود إلى الحياة الطبيعية التي أمرنا الله بها والتي رسمها لنا والتي خلقها من أجل أن نعيش حياة ملؤها الصحة والسعادة، ينبغي أن نعود إلى أصل التصميم. يعني تمرات نأكلها أفضل 1000 مرة من شراب نشربه ليس فيه مادة طبيعية، مواد كيميائية صرفة، لكن نؤخذ نحن بالإعلانات وبالترويج هذه البضائع. إن هناك أمراضا وبيلة وخطيرة تعاني منها المجتمعات الغربية التي أساس غذائها الغذاء المصفى، يعني أكبر نسب أمراض سرطان الكولون في اليابان يعتمدون على الغذاء المصفى. يعني نحن بحسب بيئتنا نأكل التفاح، بينما هناك يشرب عصير التفاح الذي يلقى في المهملات هذه المواد السيلولوزية التي تحدثت عنها قبل قليل، مواد مالئة محرضة لحركة الأمعاء، مواد تمتص الكوليسترول الضار، هذه كلها ندعها نحن في سلة المهملات ونشرب المادة المصفات. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، إذا خلى غذاء الإنسان من الألياف لم يكن طعامه مفيدا، يجب أن يأكل الإنسان في اليوم 30 غراما فما فوق من الألياف، وفي 100 غرام من التمر 8.5 غرامات من الألياف، في 100 غرام من التمر 8.5 غرامات من الألياف. هذه الألياف تقاوم الإمساك، والإمساك عرض لخمسين مرضا، وهذه الألياف تقاوم الدهون التي قد تسد الشريان التاجي الذي هو مرض العصر الأول، فالتمر له فائدة كبيرة في الوقاية من هذه الأمراض. التمر فقير جدا إلى الصوديوم، إن 100 غرام فيها 5 ميلي غرامات من الصوديوم، ولكنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وفي 100 غرام من التمر نصف حاجة الجسم من البوتاسيوم وخمس حاجة الجسم من المغنيسيوم، إذن هو فقير إلى العنصر الذي يسبب الخطرة في الدماغ والجلطة في الدم، ومع انخفاض ضغط الدم يتمتع الإنسان بصحة جيدة. في 100 غرام من التمر 1 إلى 6 ميلي غرامات من الحديد، والإنسان في أمس الحاجة إلى هذا العنصر، وله أثر كبير في الدم وفي بعض النشاطات الحيوية في الجسم، يحتاج الإنسان إلى هذا الحديد. وفي 100 غرام من التمر 1/3 حاجة الإنسان من الفيتامين B3، وهذا الفيتامين أساسي جدا في بعض المعادلات الحيوية في الجسم، والشيء الذي يلفت النظر أن التمر كما قلت قبل قليل لا يقبل التلوث لأنه لا تعيش فيه الجراثيم. وقد ورد في الحديث الشريف في وصف التمر أنه يذهب الداء ولا داء فيه. يعني أنا أتمنى على الإخوة المستمعين أن يعودوا إلى الغذاء الطبيعي الذي خلقه الله لهم، وأن نبتعد عن صرعات الإعلانات المتعلقة بالأغذية التي يمكن أن تسبب لنا شعورا بأننا عصرانيون أو بأننا عصريون، ولكنها تضر بأجسامنا ولا تقدم لنا المادة الأساسية التي نحتاجها.
4: إذن فضيلة الدكتور، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نتغذى من التمر، ليس فقط لأن الجزيرة العربية كانت غنية بهذا النوع من الغذاء، بل لأن له الفوائد الكثيرة
5: الكبيرة. يعني نحن ما دام الحديث عن التمر وعن الصيام، هناك بعض الحكم من الصيام وكيف أن التمر له دور في هذا الشهر الكريم. قال بعض العلماء إن الصيام يخفف العبء عن جهاز الدوران والقلب والأوعية، حيث تهبط نسب الدسم والحموض في الدم إلى أدنى مستوى، الأمر الذي يقي من تصلب الشرايين وألام المفاصل. ويريح الصيام الكليتين وجهاز الإبراز، حيث تقل نواتج استقلاب الأغذية ويتحرك سكر الكبد، ويحرك معه الدهن المخزون تحت الجلد، ويحرك معه بروتين العضلات. إذن فصيام رمضان يعد دورة وقائية سنوية تقي من كثير من الأمراض، ودورة علاجية أيضا بالنسبة لبعض الأمراض، إضافة إلى أنه يقي من أمراض الشيخوخة التي تنجم عن الإفراط في إرهاق العضوية. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوموا تصحوا، لكن هذا لا يعني أن الإنسان ينبغي أن يصوم من أجل الصحة. الصيام عبادة ينبغي أن يؤدى كعبادة، ولكن أمر الله عز وجل فيه فوائد كثيرة، فأنت إذا أديت هذه العبادة أكرمك الله أيضا بوقاية وعلاج لما يحتاجه الإنسان في هذا الشهر الكريم.
4: إذن إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الحلقة حدثنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عن التمر، وهو الغذاء المحبب للعربي منذ القدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على أن نفطر على هذا الغذاء وهو التمر، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. إذن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذا الغذاء وذكر بأنه بركة، وقال للسيدة عائشة: بيت لا تمر فيه جياع أهله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع الحديث عن آيات الله في هذا الكون وفي القرآن الكريم، فقد ذكر القرآن الكريم الآيات الكثيرة الدالة على عظيم خلقه، ونتحدث مع فضيلة الدكتور عن هذه الآيات في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: طلقت المرأة من زوجها مين؟ من أفا خرابة البيوت العامرة والزانة مين؟ يا بدها تكون أمها عم تحشي براسها أو أختها أو جارتها، من أفا هذا اللسان. لذلك الإنسان إخوان الكرام، الصمت، النبي عليه الصلاة والسلام قال الصمت نجاة. شلون بده يصير الواحد انه يصمت بعد عن الناس؟ قل اعوذ برب الناس، امسك عليك لسانك. هلا نحن الزمان اللي عايشين فيه لسان صار له تفريعه، شو هو هذا الاصبع؟ لانه هذا بنكتب هيك بالواتساب، نحن هذا بيعبر عن شو؟ على لسان. يعني امسك عليك اصبعك، فكان هذا اللي عم يبعث ويفوت على المجموعات وهيك بكبسة زر. أمسك عليك لسانك، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كل شغلة، كل شيء، كل كلمة عم تحكيها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، كله بده يشهد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا معاذ كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفوا الحديث إني أحبك يا معاذ هيك، فلا تدعن دبر كل صلاة. شوفوا هالحديث هذا، اجى بده يوعظه، اعطاه جرعة حب. او انت كجد عندك حفيدة الله يرضى عليك، ما شاء الله اليوم صايم كذا، بعدين بتعطيه الملاحظة. ما حدا بيقبل، ولو انت كنت جده ولو كنت ابوه. قال له اني احبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال، يقول في حديث، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا. كان يمسك لسانه سيدنا أبو بكر يقول هذا الذي أوردني الموارد. مين هلا طلقت المرأة من زوجها مين؟ من أفا خرابة البيوت العامرة ولسانها مين؟ يا بدها تكون أمها عم تحشي براسها أو أختها أو جارتها، من أفا هذا اللسان. لذلك الإنسان إخوان الكرام، الصمت، النبي عليه الصلاة والسلام قال الصمت نجاة. شلون بده يصير الواحد أنه يصمت بعد عن الناس؟ قل أعوذ برب الناس. هلا الواحد بيحب انه يقعد مع الناس، بس انت اختار. هلا انا بيقولوا لي قديش عندك على الجوال، ما بدنا نقول على الفيسبوك، على الجوال، والله من فوق 10000 زلمه. قالوا لي مين هن يلي بقعد معهم؟ ما بيطلعوا 3 زلم. ما، لانه اذا بدك تقعد ويحكي لك وتحكي له ويشتغل بالغيبه والنميمه، خلص راح كل شيء. خزان مازوت 5000 لتر ضربينه من تحت، كل اللي عبيناه راحوا. كل الصلاة والعبادة ولي الغيبة تفسد العمل. عود بلدتوا على العالم. اكتشفنا بهالأحداث اللي صارت ببلادنا، الناس ثرثارين، ثرثرة. شو الثرثرة؟ الحكي طعمة وبلا طعمة. هلأ إذا ما في غيبة ونميمة اسمه لغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. النبي عليه الصلاة والسلام ليش وجهنا إلى كف اللسان عن الكلام من غير فائدة؟ أول شيء لأنه إذا بتكف لسانك بتفوت الجنة. ما بدك كثير عبادة؟ لا. هلا مثلا في كتير هلا من التجار وكذا ويا بيقول لك قلة الشغل شغل، روح جيب بضاعة وتضل عندي. وهي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يضمن لي ما بين لحييه، لسان، وما بين رجلي أضمن له الجنة. يعني الفرج ضب، أنت شاب وهي ما بصير. شو لك؟ بالعكس هلا نحن بزمن متاح كل شيء. من 30 40 سنة كان الواحد يمر من قدام السينما يحطوا هيك صورة مو مبينة وكذا وهي تحت الرقابة وزارة الثقافة ومدري ايش، يفوت يشوف بقصوة مدري ايش. هلا متاح كل شيء، تفتح فيديو ما في شيء بدون رقابة، وبالعكس بيعطيك اتش دي. هذا كله مصنوع صناعة حتى يعرفوا ابنائنا، هذا مصنوع مشان يضلك ويضل ايمانك وليه. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. ليش ما قال بما يعملون؟ يصنعون هؤلاء الذين يصنعون لك الفاحشة. لذلك من يضمن لي ما بين لحيي لسانك؟ وهذا الصمت، الصمت عبادة. في عبادة الصوم هذا صمت عن الطعام والشراب. سيدنا مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا. جرب والله إنه الصمت عبادة ما في أجمل منه. في مرة من المرات من شيء 9 سنين سويت عمل جراحي، فاضطريت انه قال لي الدكتور ما بتفتح فكك ولا بتحكي. صرت احكي على الورقة والقلم او الواتس. يا الله ما احلاها، يا الله ما احلاها، ما في حكي. بيجي واحد بيتصل فيك بدك تسرسر معه، ما في مجال. عامل شغلة بفكك، عامل شغلة. قال له انا لا استطيع الكلام، ان شاء الله بالتوفيق ونحكي معك بعد اسبوع. يا عيني يا ريتك الناس. الصمت، الصمت مو بس نجاة، الصمت وقت. شو الوقت؟ هلا على قولة اخواننا بدرعوي قال له عود نسولف، سولف بعدين. الا صرنا نص ساعه ثلاث اربعه، في واحد السولف تبعه 3 ساعات. لك ضيعت لي وقتي وقتي وقتي. كثير من الاخوان الكرام بيتصلوا فيني بدنا ناخذ موعد كذا، قل له شو العنوان؟ والله سؤال شرعي. طيب ابعث لي اياه تسجيل وانا ابعث لك اياه تسجيل. انا ما بدي اياه يدق لي مكالمه، لانه المكالمه بياخذ راحته. تسجيل انا على وقتي بجاوبه. ضيع وقتنا في الكلام. ان الله كره لكم قيل وقال، قيل وقالوا، قالوا قلنا وطلعنا ونزلنا. شو والبنك وما عم يسحبونا ومدري ايه وما نفس السياق. طيب شو نحن شو قدمنا يعني حل للأزمة التي أنت فيها؟ ما في، ما في حل. قول الله يفرج. أي واحد هيك بيطول معك قل له الله يفرج وإن شاء الله بالتوفيق. احفظوها هدول 2 من اللواحق، متى ما بعدتهم بتنهي يعني أكبر محادثة. من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. وفي الحديث يقول ليس شيء من الجسد إلا ويشكو من ذرب اللسان. ذرب اللسان يعني اللسان السيء. عود معه قيم بقول لك بسب كذا على كذا على محلو. قبل رمضان بيومين ماشي هيك مع انسان انا اعتقد بصلاحه، ما اجي عم يحكي لنا نكته، نزل تحت الزنار. قلت له استغفر الله. قال لي انت من اهل القران، انت شيخ من اهل القران، ما بتقبلها. قلت له لا اقبلها، لا اقبلها ولا اريد سماعها. سمع يعني في ناس هيك يفكر انه عم يتندر او عم يحكي لك شغله انه يضحكك، ما بدي. لا ذرب اللسان هذا آبائنا وأمهاتنا ما كانوا لا يتخرجوا من كلية شريعة ولا معهم دكتوراه ولا هي. شو كانوا؟ يحكي الكلمة يواري فيها. هل حتى بالشرع بالجلوس الثاني في الصلاة يعني مثل صلاة الظهر، الجلوس الثاني يعني آخر التشهد، ولو كان يجلس على مقعدته. شو المقعدة؟ معروف. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. شوفوا الآية، كان يأكلان طعام. شو يعني كانوا يأكلون الطعام؟ الله بده يفهمك أنه بيطلعوا على الحمام بس ما بده يقولها. شو بيقول لك؟ اللي بأكل الأكل شو بده يروح يزور أبو جهل؟ قال ليس شيء من الجسد إلا ويشكو من ذرب اللسان. قال هذا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، طهر. مدري مرة شو كنت مساوي أنا، لا ما دائما بترحم على ستي، ستي كانت تعلمت منها سبحان الله. الجدة بتعلم بتعلم. مدري شو ساوين أم راحت جابت كمشة فلفل حطت لي يوم بتمي، مدري شو ساويت، ما في يعني 5 سنين. بس انتبهوا هلا، هلا الفلفل مو أصلي، ذاك فلفل كانوا جايبينه من الهند بواحد اللي خلقه من دلهي. والله يمكن ضليت أسبوع وأنا حتروح لي صوتي. طيب بعض الناس إخوان الكرام لا يعرفون الصمت، ثرثرة، حكي حكي حكي حكي حكي حكي حكي حكي. بده يدير باله الإنسان، يدير باله من إيش كلام. رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تودي به في نار جهنم. كلمة، هلا الكلمة مو هي كلمة على فكرة، ها، لأن ولا بيجي الشيخ بيقول لك في مجال تسمعنا كلمة، هي شو الكلمة بيحكي كلمة؟ كلمة يعني سيرة. هلا بيقول الكتاب صادر صادر من مثلا وزارة العدل، شو الكتاب؟ مو هو كتاب، كتاب يعني هي كناية. رب كلمة يعني مجلس، لذلك الواحد إذا بيقعد مجلس في كفارة للمجلس. شو تقول؟ سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وتختم المجلس بسورة الإخلاص. قول الله يجيرنا من الضحك اللي ضحكنا، يعني الواحد مع أهله وكذا وهي، معليش واحد يبلش المجلس هيك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يختمه، تجي المساء بعد التراويح بتاكل لك شوية فواكه، معليش كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، لأخلاقهم الحلوة، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. ثرثرة، جرب يا أخي، لك ما تحكي ما تحكي. هلا ما بيجوا بيقولوا له بده يعمل حميه، هلا الواحد اذا لا سمح الله السكر طلع، كل واحد من فوق 60 يجيب جهاز فحص سكر، انتبه. وان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا أصبح ابن آدم يعني في كل صباح فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، اتقي الله. لكن أنت هذا الجسد أمانة إخواننا الكرام، هذا الجسد أمانة، أنت بدك توديه يعني بالداهية من أفا إيش؟ من أفا، من أفا لساني. ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أنصحكم هلا آخر شيء، أمسك عليك لسانك. دائما بيقول لك في المرض وفي الدواء، نعطيكم الدواء. يعني هلا الواحد لما بده يقولوا له اترك الدخان يعطوه البديل، البديل شغلوا لسانكم بذكر الله، سبحان الله 100، الحمد لله 100، لا إله إلا الله 100، الله أكبر 100، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 100، استغفر الله 100، لا حول ولا قوة إلا بالله 100، هدول بقى وغير ورد القرآن. لذلك المشغول لا يشغل. على كثير يقول له أنا رمضان ما عندي وقت، بيجي أخي يقول له والله ما عندي وقت، وين بدك تضيع وقتك؟ إذا أنت ماشي نازل من بيتك على مكتبك شغل لسانك. بذلك ما عاد لا تشوف الواتساب ولا قل والله ما في وقت، هدول تبع البزنس الكتار يعني ما له فاضي لا يشوف صفحاتهم. نحن هدول اللي على الفيسبوك هذا فاضي وعامل قاضي فاضي ما في عنده شيء، لذلك بيكتب اللي بده اياه وبيسب اللي بده اياه. اما انت لا، امسك عليك لسانك، هذه هي الوصية النبوية في هذا اليوم.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير.
2: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير. يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي أخذ واعطي؟
3: أخذ الراديو واعطيني.

0: 87.6 FM واسمع حول.
1: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأسأله لنا ولكم حسن الختام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة عافانا الله وإياكم قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. لماذا؟ يقول النبي: لو سمع الإنسان، لو سمعها الإنسان لصعق، نسأل الله السلامة. لو سمع الإنسان هذا الصوت وسمع هذا الاستغاثة، سبحان الله، تخيل أهل البعد عن الله سبحانه وتعالى وأهل ترك الصلوات عافانا الله وإياكم وترك الصلاة والبر، إن دول بيقولوا: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون بصوت لو سمعه الإنسان لصحق، سبحان الله. والنبي يقول: إذا وضعت الجنازة، سبحان الله، أول ما الإنسان يموت ينزع منه كل شيء، كله يبدأ يتسحب منك. وبالمناسبة النزع والحاجات اللي بتتسحب، أول ما يسحب منك داخل مستشفى، جاء المغسل، هو ما في جيبك، يبدأوا ياخدوا منك الموبايل، وهو أكتر حاجة تقريبا أنت مشغول بها، فهي أول حاجة هتتسحب منك. فخلي بالك ولا تجعله يشغلك عن صحيفتك. فأول ما هيتسحب منك الموبايل، وسبحان الله اللي هيبقى معاك مصحفك، قراءتك للقرآن، فشوف انت عاوز تخلي مين معاك أكتر. اللي هيبقى معاك العمل الصالح، فنسأل الله العفو والعافية. فأول ما ينزع من الإنسان اسمه، تلاقي واحد جاي يغسل أو الأخت جاي تغسل، فتسأل أول سؤال تقول إيه؟ بتقول: فين الحجة؟ فين الأخت؟ لا، بتقول: فين الميت؟ فين الجثة؟ يا ما عادش الأخ محمد، ما عادش الأخت أم عبد الرحمن، ما عادش الأخت فلانة، لا خلاص انتهى الموضوع، ما عادتش نهاد ولا ما عاد، كله اتنسى، نسأل الله العفو والعافية. فأول حاجة اتسحب الاسم، ومع الألقاب بقى حدش هيدخل يقول لك فين حضرة الضابط، ولا فين الدكتورة، ولا فين مرات الشيخ، ولا فين الأخت اللي كانت مسؤولة، فين المديرة، فين القائدة، فين الرائد، فين الرائدة. انتهت المواضيع دي كلها، انتهت، سبحان الله. كل ده وإحنا لسه في البداية. يبدأ ينزع الاسم، وبعد ما يتنزع الاسم ياخدوا فين؟ ياخدوا الميت، وبعد ما يغسلوه يودوه المسجد. بتبدأ تسأل الناس: أنت رايح تصلي؟ تقول إيه؟ لو سمحتم، هو المسجد اللي فيه الجنازة فين؟ يا حتى ما أنتش بتقول الميت، بقيت بتقول الجنازة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أول حاجة نسيوا اسم حضرتك يا أستاذ أحمد، ونسيوا اسم حضرتك يا أستاذ ريهام، كله اتنسى. وبعد كده هيقولوا الجثة، وبعد كده هيقولوا الجنازة، طب وبعد الجنازة يقول لك ايه واحنا داخلين القبر؟ وسع وسع للخشبة. يا ربي خشبة. بيقولوا وسع للخشبة. حاسب يا ابني بالراحة وانت بتنزل الخشبة. لا حول ولا قوة الا بالله. انك ميت وانهم ميتون. لذلك عثمان كان اذا مر بقبر يبكي حتى تبتل لحيته. فيسألوه ويقولوا ليه كده كلما يذكر القبر او تمر عليه تبكي؟ فيقول ان القبر اول منازل الآخرة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فمن نجا فان نجا منه فما بعده ايسر. نسأل الله السلامة. ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. كان احد الصالحين العلماء ينصح غيره. طبعا القبر اهم الانسان يشوفه. القبر الهون اللي بيوعظك اكتر، القبر المفتوح ولا القبر المغلق؟ عم تشوف القبور كده، القبر المرعب ولا القبر المفتوح المقفول هو اللي بيخوفك وبينبهك؟ القبر لا شك المفتوح. ليه؟ لان المفتوح بيقول لك انا مستنيك، يا ترى مين فيكم على الدور، انا في انتظاركم. سبحان الله. نسأل الله ان يرحمنا، ونسأل الله ان يثبتنا، ونسأل الله ان يفرحنا، وان يقول صدق عبدي، ونسمع فرش له من الجنة، ونرى ملائكة بيض الوجوه معها كفن من اكفان الجنة، ومعها عطور حنوط من حنوط الجنة. هو ده اللي احنا ان شاء الله نأمل فيه من الله سبحانه وتعالى. احد العلماء بينصح فيقول لك اعلم رحمك الله ان في القبر وظلمته وضيقه ووحشته وطرح الميت فيه غير موسد ولا ممهد، قد باشر الثرى وواجه البلا وترك دنياه للورى، ونبذ منها ما كان في يديه بالعرى، مع حبيب تركه وقريب أسلمه ونصير أفرده، وترك ما كان عهده ما يفطم النفوس عن الشهوات وإن كانت صعبة الفطام، ويقطعها عن اللذات وإن كان قطعها بعيد المرام، إذ بحث عن الحقيقة ونظر بعين البصيرة وسمع النداء من قريب، بينما المرء مرتكدا في أمنيته غافلا عن يوم صرعته أمنيته، قد فتح لله بابه وأرسل عليه حجابه، ولم يبالي بمن لامه في ذلك أوعابه، إذ هجمت عليه المنية فهتكت أستاره وكشفت أنواره وطمست آثاره وأعلامه، فأخرجته من ذلك القصر المشيد والمنزل المندد والمتاع المزخرف إلى حفرة من الأرض سوداء ضيقة الجوانب والأرجاء، مملوءة من القرع والرعب ما شاء. نسأل الله العفو والعافية. فحذاري رحمك الله، حذاري أن تجلس في هذا وأنت غير مستعد. لعلك قد كنت في الدنيا ممن يشكو تبديل المنازل وإن كانت حسانا، ويكثر فيها تلونا وافتنانا، ولا ترى لربك فيها تفضلا ولا امتنانا، فانظر الآن كم بين المنزلتين، وكم قدر الله ما بين الوحشتين، إلا أن يدركك فيض الرحمة وتغشاك روائح المنة، فتتسع من القبر أقطاره وتمتد أنواره. نسأل الله السلامة. من كان يوحشه تبديل منزله وأن يبدل منها منزلا حسانا، ماذا يقول إذا ضمت جوانبها عليه واجتمعت منها هنا وهنا؟ ماذا يقول إذا أمسى بحفرته فردا وقد فارق الأهلين والسكان؟ هناك يعلم قدر الوحشتين وما يلقاه من بات باللذات مرتهنا. يا غفلة ورماح الموت شارعة، والشيب ألقى برأسه نحو الرسانة. نسأل الله العفو والعافية. آنس هناك يا رحمن وحشتنا، والطف بنا وترفق عند ذاك بنا، نحن العصاة وأنت الله ملجأنا، وأنت مقصدنا الأسنى ومطلبنا، فكلنا عند بأسها وشدتها أولى، فمن ذا الذي فيها يكون لنا؟ يا رب الطف بنا وسددنا واهدنا وارزقنا حسن الختام فعلا يا رب. سلم سلم، لأن الله سبحانه وتعالى إن لم يسلم العبد فمن سيسلمه؟ ما زال الحديث حول كلام البراء في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحكي لنا حال الناس على قسمين سبحان الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يقول: صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. هنيئا له. لكن أن تتخيلي أنك تسمعي وانت في قبرك: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعثي إن شاء الله، ويتقلك انظري إلى مقعدك من النار، أبدلك الله مقعدا من الجنة. سبحان الله. لما يتقلك نم كنومة العروس: لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه. نسأل الله العفو والعافية. ويبدأ بقى يأتيه من روحها وطيبها، ويشوف بقى عمله الصالح اللي تكلمنا عنه، خاصة الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها إلا رب البرية. في أعمال كده لازم تنتبه ليها وتركز فيها وتكثر منها، الأعمال التي لا يطلع عليها أحد. طب افرض وأنا شغال إن في ناس شافت عملي، هنيئا لك، تلك عاجل بشرى المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعادي إن أنت ممكن في يوم من الأيام إنك تعمل أعمال والناس تشوفك، مفيش مشكلة، لكن لازم يكون من ضمن خطتك إنك يكون لك خبء من عمل صالح. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، يكون لي خبيئة من عمل صالح، يعني عمل لا يطلع عليه إلا الله. ولذلك البرنامج بتاع المشهور جدا، ويعني بيتعرض كل مرة تقريبا على ما أذكر في رمضان أو قبله أو بعده، المهم يعني الكل يمكن مر عليه، اللي هو قلب اطمئن اللي بتاع الإمارات ده، بغض النظر عن التفاصيل الكثيرة وتصوير الفقير والأشياء دي كلها، لكن فيها ملمح مهم جدا احنا يعني محتاجين ننتبه ليه. والله أعلم بما في الصدور، ولم نشق أمرنا نحن لا نشق على الناس، يعني أشققت عن قلبي، فإحنا لا نعرف ما الذي في قلوب ونوايا الناس، لكن المشهد من الخارج. أما في واحد بيصرف كل هذه الماديات حتى لو مدعم من أحد وحد بيساعده، سبحان الله، ومركز جدا إن شكله لا يظهر، ده معنى مهم لا يشوش على المعاني، يعني المعاني ليه الخطأ فيه. في بعض الأشياء فاتتهم، وفي بعض الأشياء ينبغي أن ينتبه لها، كالتشويش على صور الفقير، ولا نحن لا نريد أن نهدم كرامتهم ولا نجمع عليهم أذى. وأسأل الله، الله أعلم من الذي سيقبل منه ومن الذي سيحرم، لكن الواحد يستفيد منها ملمح. مع كل هذا الإنفاق لا يظهر، مع كل هذا الماديات هو لا يظهر. المعنى ده مهم جدا. أنا لا أزكي البرنامج ولا لا أزكي ولا أنقده، لست في السياق الآن لا استناء عليه ولا الحط من قدره، لكن الالتقاط المعنى دوت، التقاط المشهد دوت، أن يكون في حرص شديد أن الإنسان يكون دايما مش ما يكونش عنده دايما مشغول أنه يكون في الوجهة. أنا عملك الصالح، كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. هل هتسمع؟ هل أنت حاسة وحضرتك حاسس المعنى دوت؟ هل حضرتك حاسس أنك هيتقال لك كده؟ هل حاسس ان عملك الصالح هيجي لك ويقول لك كده كنت سريعا؟ والله شوف العمل بيقول له ايه، وكنت والله سريعا في طاعة الله، بطيئا عن معصية الله. الشواهد بقى، ما هي دي الشواهد اللي هتيجي تشهد لك. شوف المحامين بتوعك، مين المحامي، ولازم تعمل فحص ليهم. يعني القرآن شفيع ليك صح، القرآن ده هيشفع لك وهيحامي ليك وهيدافع عنك، فتأكد ان المحامي بتاعك جاهز، ولازم تفتش فيه الشفيع بتاعك ايه الحاجة اللي هتشفع ليك. امن مستقبلك يا جماعة، الجماعة بتعود شركات التأمين والكلام ده التأمين الحقيقي اللي مفهوش بها اي خلاف شرعي، التأمين اللي المستحب الواجب انك تعمله. امن شغلك، امن مستقبلك الحقيقي اليقيني. تكلمنا كتير ان في مستقبل ظني انا ممكن لا ادركه. ايه هو المستقبل الظني؟ اللي انا اعيش لبكره. ايه هو المستقبل الظني؟ اللي انا ادخل الامتحان. ايه هو المستقبل الظني؟ اللي انا اتجوز. ايه هو المستقبل الظني؟ اللي ربنا يرزقني اولاد. المستقبل الظني اللي انا احقق شهادات واحقق طموحات. ده مستقبل ممكن ما يجيش وممكن يجي. نسال الله ان يدبر للجميع المسلمين ما يحب ويرضى. لكن المستقبل اليقيني اللي كلنا رايحينه ده للاسف في ناس مش مركزه فيه، ما بتامنش مستقبلها ده كويس. فالعمل الصالح يقول له ايه؟ انا عملك الصالح كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا. ده صلاته بقى وصومه والبر والصدقة وبكاؤهم. نسأل الله السلامة. يا رب سلمنا وغنمنا. وان ده طبعا العبد المؤمن يتقال له كده. طيب العبد الثاني عافانا الله وإياكم، وإن العبد الكافر وفي رواية الفاسق إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة، ما لهم دول؟ سود الوجوه، لا حول ولا قوة إلا بالله، معهم المسوح نسأل الله السلامة، اللي هو لباس شديد الغلظة والخشونة، فيجلسون منه مد البصر، يقعدوا معاه وكده ايه مد البصر. نسأل الله السلامة. ربنا عافينا وإياكم. وبعدين بقى عم يقعدوا معاه المجلس دوت، فيقولوا له ايه؟ ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة ده اللي هرب من ضابط ولا هرب من كمين لأنه بيتاجر في أي حاجة غلط، وبعدين مستخبي في حاجة كده، وبعدين هو مرة واحدة كده نايم ليهم دخلوا عليه، يا ربي على الحسرة اللي بيلاقيها. وبعدين يمكن في سنة أمل إنه هيكلم حد من زميله، حد يقفله يحامي محامي ولا فيه ولا هيرضي الناس دي برشوة ويعدي ولا يعمل أي حاجة، لكن هناك هتعمل إيه؟ نسأل الله السلامة. ربنا عافينا. فيقول له أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فاللي يحصل فتفرق في جسده، تبدأ بقى تبدأ تترعب، فتبدأ تهرب في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يا رب سلم سلم. الحديدة اللي بيشوى عليها اللحم، عم تلاقي كده ايه ان اللحم كده تلاقي الحاجات دي ملتصقة ببعض جامد جدا عشان يشيلوها مع بعض. نسأل الله العفو والعافية. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد الكافر وفي رواية الفاسق، نسأل الله السلام، ربنا عافينا. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، الملائكة دون، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. ريحة بقى الشهوات العافنة والشبهات العافنة والكفر بالله والعياذ بالله وترك الصلوات والمتاجرة بالأعراض والرشاوة والسرقات وشرب الخمور، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده لن تجدوا بعد الله سبحانه وتعالى ومن مات من الصالحين مثل الصالحين اللي الأحياء اللي كانوا سبب في هدايتكم. إنك حضرتك تدخل القبر وإنت مطمن، وإنك دلوقتي ممكن بتسمعني تقول اللهم لك الحمد إن في واحد صالح ساعدني وفهمني وأخذ بيدي إلى الطريق، فإن شاء الله أكون من الإيه ممن يرى الملائكة البيض الوجوه. بدل ما عشان كده مهم جدا أنك تلتقط النعم دي، تشوف ماذا فعل العلماء وماذا فعل الدعاء وأهل الصلاح، زميلتك اللي في الجامعة اللي دعتك من 16 سنة انت نسيتيها لكن أحصاه الله. مهما احنا بتاع ومهما تنكرنا ومهما أنكرنا الجميل لهؤلاء، اوعى تكون فاكر الشيخ اللي من 16 سنة وانت في أولى ثانوي لما دخلت الجامع في رمضان وخلك تأذن وبعد كده تعرف عليك وبعدين بدأ يعلمك الفاتحة ويقول لك احنا لازم نكون كويسين، انت ليه ما بتصليش، انت ليه كذا، وقعدت معاه 5-6 شهور وبعدين خلاص عرفت طريق الصلاح ثم تنكرت ليه بعد كده ونسيته، لا، الرب لا ينسى. فكن لديك حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، ودي من الأعمال الجميلة في رمضان. كنت أتكلم مع أحد إخواني فبقول له إيه أخبار رمضان وبتاع والكلام ده، وطبعا في شرحنا احنا في أجود ما يكون إن لازم كل يوم يكون في تحسين للعبادة، في فروق في اليوم اللي في فرق اليوم ده النهاردة عن امبارح. فقال لي اليوم كان كنت مركز في الصلة، فبقول له جزاكم الله خير والله معنى جميل فعلا صلة الأرحام دي من الحاجات الغيبة. قال لي لا، مش صلة الأرحام اللي أنا كنت مركز فيها. طيب من صلتي؟ قال كل من كان له علي فضل في ديني ودنياي ولم أتصل به من فترة وزمن، بدأت أتواصل معهم وأتصل بهم وأخبركم إيه مع رمضان وبتاع، حتى بدأ يبحث أيه ويدور على تليفون المدرس اللي علمه اللغة العربية، أول واحد علمه الحروف. عارفين سيدنا اللي في القرية اللي علمك ألف باء ألف فتحة آ والكلام ده، ما لو مش هو ما كنتش حضرتك دلوقتي دكتور ومهندس وفتح محل وتجوزت الأستاذة شيماء وخلفت الأستاذ صهيب وكنت يعني معاك شهادة، ولا كنت أصلا يعني حاجة محترمة، لا ما كنتش بتعرف تقرأ. هو أول من ساعدك على القراءة وخلاك تعرف تقرأ. طيب سبحان الله، كل من لي فضل اللي علمتك الفاتحة اللي انت قاعدة دلوقتي يعني تقولي معايا إجازة وبعلم الناس كلها ومش عارف ايه ومش عارف ايه، انت فاكر مين اللي علمك الفاتحة وخلاك تقرأها صح؟ فاكره هو بيقول لك ما تقولش المسطى والمستى، بلاش تقول المستقيم، دي طاء ولا تاء. فاكر انت الشيخ ده؟ فاكره ولا نسيته؟ انت لو نسيته ربنا مش نسيه، وصلاتك بتاعت التراويح دي النهاردة في ميزانه اللي انت صليتها بالناس إمام، وقراءتك للقرآن دي وانت بتعمل الغنة بتاعت النون وانت بتطلع الحاجات دي كلها وانت بتمد الحرف ده، هو واخد أجره وكون نايم. سبحان الله، الكلام ده مهم جدا الإنسان ينتبه بيه. فسبحان الله الواحد يبدأ بقى يراجع ويشوف المعاني دي. عشان كده احنا نقول يا جماعة الناس اللي ربونا وعلمونا، والدك لما اشترى لك كتاب من مكتبة عشان انت تقرب من ربنا وضغط عليك مرة عشان تروح المسجد وكلم الشيخ فلان عشان يعني كأنه يعني يحرجك ويجيبك والكلام ده كله، كل ده عشان تعدي انت من الموقف اللي احنا بنتكلم فيه ده، كل ده عشان يدخل عليك ملائكة بيض الوجوه اللي كان بيطلع في التلفزيون واحيانا ويخضك وهيكون تتريق عليه شوية بس هو فرق معاك، عما كان بيطلع يقولك الموت قادم فانت تهزر شوية وبتاع، بس خلي بالك الشيخ ده نفعك حتى لو انت دلوقتي تنكرت ليه. احنا جماعة بنتعامل مع رب، مثقال الذرة لا يضيع عنده، فهو يعلم من الذي أثر فيك والجهود الخفية اللي عملت تراكم وخليتك تبقى إنسان محترم. اوعي تنسي ان والدك ووالدتك علموك الصلاة، في بنات النهاردة عندها 26 سنة ما بتصليش ليه؟ لأن باباها ومامتها مش علموها وما بيصلوش. فالبنت دي لو قابلت ربنا نسأل الله العفو والعافية، ممكن تقابله على غير ملة الإسلام، وممكن تقابله على حاجة كبيرة قوي. لأن إيه اللي وقعهم في سكر؟ أول حاجة قالوها لما سألوهم إيه اللي جابكم هنا، قالوا لم نكن من المصلين. فخلي بالك والدتك شدت عليك شوية، والدتك اللي هي يعني جديدة، يكفي إن هي خلتك مسلمة وساعدتك إنك تدنك مسلمة، حتى لو عندها سنة شدة وباباك عنده شدة شوية، يكفي إن هم صانوا عرضك وساعدوكي. دايما شوفوا الناس اللي ليهم خير وإنجاز معاك في تاريخك المستقبلي اللي قدام، اوعى تنسى المعنى ده. لن تجد أحد له منا عليك مثل إنسان أمن لك وساعدك في المستقبل، وإن إنسان ساعدك لما تدخل قبرك تعدي، اوعى تنسى الشخصيات دي. حتى لو نسيتها أنت الخسران، لأنه هو كده كده هو مش هيتنسي، واخد أجرك إن شاء الله إذا كان بذل هذا الأمر لله ولم يعود ولم ينكث فيه. نسأل الله أن يسترنا وإياكم. إيه اللي حصل؟ أصل أحيانا بعض الناس عما يكبر يقولك أنا بقيت بفهم وبقيت عارف، والناس دي يضلون يضحكوا عليا. لا، أنت ممكن تنتبه لبعض أخطاء الوالد والوالدة وأخطاء العم والخال وإمام المسجد والداعي والداعية، ولا تقلده في زلته، لكن لا تنسى فضله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقرب من 15 سنة وحد يخضط من ريحة خديجة، فيبدأ ويقوم ويتحرك، فبعدين يترجم السبب إن حسن العهد من الإيمان، إنك تكون عندك يعني إنسان وفي، لا تنسى الفضل الذي بينكم. أحد إخواني إذا قابل مدرس اللغة العربية وهو إنسان عادي جدا جدا جدا، أجد بيكلمه بطريقة فيها الأدب والرقي، ووشه في الأرض، ويقول له أستاذنا. وعلى فكرة الأخ ده مشهور جدا وحاجة يعني مكسر الدنيا، ويقابل الرجل ده رجل عفوي خالص وعادي خالص، ويكاد يعني بيحاول يقبل إيده. فليه تعمل كده؟ يقول لك هذا الذي جعل لساني ينطق العربية، فكيف أنساه؟ أنا لست بلئيم عشان أنسى فضل هذا الرجل علي. لا، سبحان الله. المهم إن احنا ما ننساش الناس اللي كانت سبب إن احنا ما نتحطش، إن شاء الله ما نتحطش في موقف زي ده. فتبدأ الملائكة تاخد الريح دي، تاخد الإنسان ده اللي يخرج منه أنت الريح دي، فوجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه، نسأل الله السلامة، أقبح اسم كان بيتنادى به في الدنيا، التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفتح فلا يفتح، يجي يفتحه لا لا لا ما ينفعش. ثم قرأ النبي لا تفتح لهم أبواب السماء. يا ربي سلم، يا ربي عافينا يا رب. ثم يقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، نسأل الله العفو وعفي، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولون له طيب ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري. فيقولون ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. ما يقول محمد يا جماعة ويخلص، لا يا جماعة، ما أنت ما عشتش مع محمد وما عايزش مع سنة محمد، كنت بتتريق على اللحية، كنت بتتريق على الإسبال، كنت بتتريق على الحجاب، كنت بتتريق على النقاب، انت كنت ماشي أصلا مسخرة، وكل ما يمر عليك خلاص تنقلب إلى أهلك مازح فاكه وتلمز هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. ف هؤلاء ساعتها يقول لا أدري فعلا طبعا، فينادي منادي من السماء أن كذبا فافرشوه، نسأل الله السلامة، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاع ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. من ده؟ من ده؟ ترك للصلوات، سب للدين والعياذ بالله، الغيبة والنميمة والتوقيع بين المسلمين وتبليغه على المصلين. احنا وصلنا النهاردة مرحلة يقولك ضبط متلبس بالسجود، الله يرحمه الشيخ كشكي يقولك ايه، هيجي علينا وقت يقولك ايه، ضبط متلبس معه مصحف، ضبط متلبس في صلاة الجمعة. هؤلاء اهو شوفوا بقى اللي بيبقى ايه، بيكون مبسوط قوي وعنده يعني نشوة عالية جدا، احد مال يتتبع واحد ساجد جاره مع اخيه، سبحان الله، قاعد يشوفهم دول هو رايح اصلا، عدى على واحد بيشرب حشيش وعدى على واحد واقف مع بنت واقفة يعني صعبة جدا، وما لهمش ولن يتمعر وجهه. تمعر وجهه امتى؟ تمعر وجهه عندما سمع صوت الاذان، عندما سمع صوت القرآن، عندما رأى أهل الصلاح والعرفان، هو تمعر وجهه. ربنا يهدينا ويهديهم، فإن لم يكتب لهم هداية فأسأل الله أن يخفيهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، نسأل الله السلام. ليه؟ هو مش عاوز أن الساعة تقوم، ده اللي هو في ديف نعيم. رواية عند الإمام أحمد فيقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، نسأل الله السلامة، اللي هي المطرقة الكبيرة، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان، فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. دي أحوال الناس في القبور. إيه اللي نجينا من القبور بما إن دي الأحوال؟ أنا عاوز أفلت، أنا كده أنا عاوز أكون من الناس الأولانيين، أنا عاوز أكون من الناس اللي تفرش لها في الجنة وترى الجنة، ويكون أمنية حياته إنه يطلع، وإن من الناس يقول قدموني قدموني، أنا أعمل إيه؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. نتكلم عن التحصينات اللي تعديك وتأمنك في المستقبل بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمي من نطفة فإذا هو حي يسعى، ورزقه العينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم يا ربنا عليهم تسليما كثيرا، ولمن كان لهم تبعا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقاك، وانصرنا يا ربنا على من عاداك، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين. أنتم على موعد مع نجم من نجوم النبلاء، فمن هو يا ترى؟ هو أشهر عالم اشتهر بتعبير الرؤى وبتفسير الأحلام، فمن هو يا ترى؟ هو رجل تربى على يد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، فمن هو يا ترى؟ هو رجل تربى في بيوت زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه أبو بكر محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، يكنى بأبي بكر وهو مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري صاحب التعبير، ومولى أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. أبوه سيرين كان يعمل في صناعة قدور النحاس، فقدم إلى عين الطمر فسباه خالد بن الوليد أثناء المعركة، فوقع من نصيب أنس بن مالك رضي الله عنه، فكاتبه أنس وأعتقه رضي الله عن أنس، وصلى وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما أراد سيرين أن يستكمل شطر دينه، ومن تزوج فقد استكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر، لما أراد سيرين أبو صاحبنا أن يتزوج قال له أنس: نخطب لك من؟ قال: أخطب صفية مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. صفية مولاة الصديق، وكانت عند الصديق بمنزلة الابنة، كان يكرمها جدا، وكانت امرأة وضيئة وجميلة وذكية، وعندها فراسة وكياسة، فوقعت في قلب سيرين. قال له: يا أنس، هي دي، ما فيش غيرها. فخطبها أنس بن مالك من خليفة رسول الله أبي بكر الصديق لمولاه سيرين. وكان لهذه المرأة في قلوب زوجات النبي مكان ومكانة، سيما في قلب أمنا عائشة، كانت أمنا عائشة تحبها جدا. فلما خطبها أنس لسيرين سأله الصديق عن سيرين وعن دينه وعن أخلاقه، وهكذا ينبغي أن يفعل ولي كل امرأة. إذا جاءك خاطب لابنتك أو لابنة أخيك أو لابنة أختك، قبل أن تسأل عن الشقة وعن الشبكة وعن المهر وعن المرتب، قل له: يا أخي، أخبارك إيه مع الله؟ هل تصلي؟ سأل عن أخلاقه وعن دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سأل الصديق عن دين سيرين وعن أخلاق سيرين، فقال له أنس بن مالك: زوجه يا خليفة رسول الله ولا تخشى عليها بأسا، فما عرفته إلا صحيح الدين رضي الخلق صاحب مروءة. شهادة. وما ينفعش إذا سئلت عن خاطب تزوق الكلام وتقول يا بخت من وفى راسين في الحلال، فتعلم أنه كذاب وتقول إنه صادق، تعلم أنه لا يركع لله ركعة وتقول إنه عابد، وبعد ما الفاس تقع في الراس أقول لك حرام عليك، مش أنا سألتك عنه قلت لي ده فيه كيت وكيت وكيت من الصفات الطيبة، تقول لي ما أنا حبيت أوفق راسين في الحلال. أنت كده ما وفقتش يا بركة، أنت كده لفقت، أنت شهدت الزور، هذه شهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. عمل الصديق ورضي بشهادة أنس لأن الصحابة كلهم عدول، فزوج مولاته صفية إلى سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنهما، وأقام لها حفلا لعرسها ولإملاكها، قلما ظفرت بمثله فتاة في المدينة. أنها كانت مولاة عند الصديق، يعني كأنها خادمة. سيدنا أبو بكر بقى العملاق العظيم عمل لها حفلة كده في العرس، قلما ظفرت فتاة في المدينة بمثلها، بل شهد عقد الزواج 18 صحابي من أهل بدر. وأهل بدر رضي الله عنهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بل ودعا لها في العرس صاحب النبي أبي بن كعب. وأمل الصحابة، الله الله، بقى الفرح حضروا مين بقى يا عم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس بن مالك وأبي بن كعب ومش عارف 18 في جمع كبير من الصحابة، منهم 18 من أهل بدر، واللي بيدعو بالبركة بقى: بارك الله لكما، بارك عليكما، جمع بينكما في خير، أبي بن كعب. والصحابة يؤمنون، فأي بركة وأي خير. بل زينها لزوجها أمهات المؤمنين، اللي زوقوا كده صفية زوجة سيرين أم محمد بن سيرين، اللي زوقها في الفرح أمهات المؤمنين ستنا عائشة وستنا حفصة. أي بركة وأي خير نزل على سيرين ونزل على زوجته صفية. ولد محمد ابن سيرين من صفية لسيرين في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، وتربى بين أبوين خيرين على خلق وعلى دين، بل تربى في بيوت أمهات المؤمنين، تربى في بيوت أمهات المؤمنين. ولما اشتد عوده انطلق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهل من علم أنس بن مالك، ينهل من علم عبد الله بن عمر، ينهل من علم زيد بن ثابت، ينهل من علم عبد الله بن عباس، ينهل من علم عروة بن الزبير، ينهل من علم عبد الله بن عمرو بن العاص، فجمع علما وفيرا غزيرا رضي الله عنه. ثم سافرت الأسرة بعد من المدينة واستقرت في البصرة. حياته. استقر محمد بن سيرين في البصرة وجعل شطرا من يومه للعلم والعبادة، وشطرا آخر للكسب والعمل والعرق والجد والتجارة. كان إذا صلى الفجر رحمه الله جلس في المسجد يعلم ويتعلم، حتى إذا ارتفعت الشمس خرج إلى السوق يبيع ويشتري ويكسب من عرق جبينه ومن كد يمينه رضي الله عنه. ولا بد لكل صاحب دعوة من عمل يصون به نفسه ويكفي به ولده ويحفظ به ماء وجهه. هكذا كانوا، وهكذا كان جل الأئمة. أبو حنيفة كان تاجر، الإمام مالك يعني تاجر، عبد الله بن المبارك تاجر، محمد بن سيرين تاجر من ورعه،
أنه اشترى في ذات مرة صفقة زيت 40,000 مؤجلة. اشترى صفقة زيت كبيرة 40,000 دينار أو 40,000 درهم مؤجلة بالقسط، يعني دفع مقدمة والباقي أقساط. فلما جاءوا بالزيت وجعلوه في المخازن قال للخادم ائتني بزق زيت أنظر إلى هذه البضاعة. فأفرغ الخادم قدر الزيت في إناء أمام ابن سيرين وإذ به يرى فأرا متفسخا ينزل مع الزيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. رأى بعض فأر، رجل فأر دماغه وديله متفسخ ينزل مع بعض الزيت، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نفعل الآن؟ قال الخادم أرق هذا القدر وأرح نفسك، بناقص الزق ده، بناقص الإزازة دي، أرق هذا القدر وأرح نفسك. قال وما يدريني أين ذهب بقية الفأر، لقد عصر الحب كله في المعصرة، وما يدريني أن الفأر لم يعصر معه، أين ذهبت بقيته؟ قال إذن أعد كل الزيت إلى التاجر وأرح نفسك. قال وما يدريني لعله

نرق، أرى أن نرق كل زقاق الزيت. صفقة زيت بأربعين ألف دينار في المجاري، أرقها كلها. ففعل الخادم. وقد وقع ذلك في وقت كان يشكو فيه من خسارة مالية كبيرة، فركبته الديون، وطالبه التاجر صاحب الزيت بماله فعجز، فأعلن إفلاسه وسجن. الله، أين التاجر الأمين؟ أين التاجر الذي لا يبخس الناس أشياءهم؟ أين التاجر الذي لا يغش في البضاعة؟ أين التاجر الذي لا يسرق في الموازين؟ أين التاجر الذي لا يكتم عيوب السلع؟ أين التاجر الذي لا يحتكر الطعام في وقت الأزمات؟ أين التاجر الصدوق الذي يراقب الله عز وجل؟ أين التاجر الذي ترن في أذنه كلمة نبينا: من غشنا فليس منا؟ أين التاجر الذي ترن في أذنه كلمة نبينا: والتاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن؟ أين التاجر الذي يخاف من قول ربنا: فويل للمطففين؟ أين التاجر الذي يعمل بكلام ربنا: وزنوا بالقسطاس المستقيم؟ أين هؤلاء؟ لا شك أنهم موجودون، لكنهم قلة، وأنظر من الياقوت والكبريت الأحمر في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لكم اكتشفنا تجارا يبيعون لحم حمير للناس، اي والله، ويقبض عليهم. لكم اكتشفنا تجار يستوردون أطعمة للكلاب أصلا ويبيعونها للبشر. يا الله يا الله، لكم فعل فينا التجار أفاعيل. ابن سيرين لم يكن من هذا النوع. كل الصفقة أراقها ورعا ورعا، ثم غرم، أعلن إفلاسه، ركبته الديون، فسجن. وهو الإمام العالم الكبير، إمام الدنيا، في السجن. عن عبيد الله بن السري قال: قال ابن سيرين لما دخل السجن: إني لأعرف الذنب الذي به سجنت. قالوا له: ما هو؟ قال: قلت مرة من زمن بعيد لتاجر: يا مفلس، فعاقبني الله فأفلست وسجنت. لما سمع أبو سليمان الدارني هذا الذي قاله ابن سيرين في السجن بكى وقال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. قال: أيوة، أنا عارف الذنب اللي ربنا عاقبني بيه ودخلت السجن. أنا زمان من كم سنة قلت مرة الواحد تاجر: يا مفلس، فعاقبني ربي وأفلست. والجزاء من جنس العمل. كان الواحد منهم إذا أصابه مكروه في يومه قال: أعرف بأي ذنب وقع علي هذا المكروه. كان أحدهم يقول: إني لأرى شؤم معصيتي في دابتي وفي خلق زوجتي. خش البيت إلى زوجته أم إبراهيم قاعدة: السلام عليكم ورحمة الله، جايب لك معايا فلة. تقول له: فلة؟ يا ما جاب الغراب لأمه. يا راجل، كنت هات لنا 2 كيلو كوارع. وتقلب بوزها عليه يقول: آه، أنا عارف الذنب اللي عملته النهاردة، وعشان كده هي اتقلبت عليا. ده كله عشان ما صلتش الفجر في جماعة. ده عشان بقى وأنا جاي في الطريق يعني شتمت واحد. ده عشان وانا جاي في الطريق عملت كذا. قلت ذنوبهم فعرفوا من اين يؤتون. انما احنا عمالين ناخد اقلام شمال ويمين، وعلى عرض الاقفية احيانا، وعمال ناخد شلاليط ونقوم ونقعد ومش عارفين ده منين، لان الذنوب كثيرة. فاللهم استر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. ولما دخل السجن وطال مكثه في السجن أشفق عليه السجان. السجان قلبه حن عليه، وشايفه طول كل يوم صايم. ابن سيرين يا أخواننا كان بيصوم يوم ويفطر يوم على طول عمره كله.

0: كل يوم صايم او مفطر واليوم اللي يفطر فيه يتغدى ولا يتعشى، وبعدين طول الليل من بعد العشاء قيام وقرآن ويعلم الناس في السجن، عمل السجن جامع، وبعدين هو مشهور اصلا ومعروف. فأشفق عليه السجان وقال: أيها الشيخ، ما رأيك إذا كان الليل فتحت لك فتذهب تبيت عند امرأتك وبين أبنائك، ثم تصلي الفجر وتأتي خفية وأدخلك السجن، ما رأيك؟ بالله عليكم، لو حد محبوس فينا عياذا بالله والسجان قال له كده يعمل فيه إيه؟ يقول: أبوسك، يا سلام عليك، ربنا يخليك، الله يكرمك، سجان قلبه حنين. بيفكرني بسجان كان بيجلد الشيخ كشك، فقال له مرة: والله يا شيخ انا عارف انك راجل طيب وبتاع ربنا، بس الاوامر ان اجلدك، اعمل ايه؟ هل كده انا علي ذنب؟ قال له: عليك ذنب؟ ده انت عليك جبال ذنوب. ذنب ايه؟ قال له: طب اتصرف ازاي؟ قال له: يا اخويا احبسني في الزنزانة واضرب بالعصاية في الحيط ولك علي جعر واقول انما تقول لي اوامر؟ فالسجان قلبه حن على ابن سيرين، قال له: ايه رأيك افتح لك بالليل تروح تبيت في وسط عيالك وتجيلي الصبح بدري ولا من شاف ولا من درة؟ قال ابن سيرين: لا والله لا افعلها. قال السجان: ولما؟ هداك الله يا امام. قال: حتى لا اعاونك على خيانة ولي الامر. اخلاق في القمة، هم دول اللي تربوا على ايد اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما احتضر انس بن مالك استاذه خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيموت، قال: لا يغسلني الا محمد بن سيرين، ولا يكفني احد سواه، ولا يصلي علي غيره، هذه وصيتي. مات انس بن مالك، ابن سيرين في السجن، ضج الناس، ذهبوا إلى ولي الأمر: يا فلان، هذه وصية خادم رسول الله أنس، أوصى ألا يغسله ولا يكفنه ولا يصلي عليه أحد إلا ابن سيرين وهو في السجن. فأذن ولي الأمر لابن سيرين بالخروج من السجن لتنفيذ الوصية، فغسل أنس وكفنه وصلى عليه وشيع الجنازة، ثم عاد من الجبانة إلى السجن ولم يمر على امرأته وعلى عياله. أي دين وأي ورع أخلاقه؟ سمعتم شيئا من أخلاقه، من أمانته، من ورعه، من خوفه من الله عز وجل؟ إنما العبادة بقى، بقول لك كان بيصوم يوم ويفطر يوم، واليوم الذي يفطره يأكل مرة واحدة. مرة رضي الله عنه ورحمه برأس، رأس يعني واحد بيبيع لحمة رأس، مرة رحمه الله برأس فوجد الرؤوس وهي معلقة وهو يدخلها في الماء الذي يغلي فأغشي عليه، أغشي عليه رقة في القلب. قال ابن عون: قيل كان لابن سيرين منازل لا يكريها إلا لأهل الذمة، كان عنده كده بيتين ثلاثة ما يأجرهمش لحد أبدا إلا لغير المسلمين، فسألوه في ذلك، قال: أخاف أن آتيه في أول الشهر وأطلب الأجرة فأروعه، فلا والله لا أروع مسلما. أما يجي صاحب البيت يخبط كده يقول لك: بكرة واحد الأجرة. أنت لو ما عندكش فلوس تبقى عامل 100 حساب وقاعد كده إيه متنكد وقاعد ويخبط عليك كأنه ملك الموت. قال لك: لا يا عم، أنا لا أروع مسلما ولذلك أؤجرها لغير المسلمين. قال موسى بن المغيرة: رأيت محمد ابن سيرين يدخل السوق نهارا في نصف النهار ويكبر ويسبح ويذكر الله عز وجل، فقال له رجل: يا أبا بكر، ما هو كنيته أبو بكر، يا أبا بكر، ما الذي يدخلك السوق في هذه الساعة؟ قال: إنها ساعة الغفلة، عايز يذكر ربنا في وقت ينشغل فيه الناس عن ذكر الله فيعظم أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي أو كهجرة معي. حفظه للسانه. عن جرير بن حازم قال: سمعت ابن سيرين رحمه الله يحدث رجلا فقال الرجل: ما رأيت الرجل الأسود؟ واحد يقول لابن سيرين: ما تعرفش الرجل الأسود؟ قال ابن سيرين: الرجل الأسود استغفر الله، ما أرى إلا أن قد اغتبناه. مع أنه يجوز للتعريف تقول الرجل الأسود، ما بقول لك تعرف محمد تقول محمد مين اللي ساكن في 6 أكتوبر فين يا عم، اللي جنب مثلا مش عارف هايبر مع فين يا عم، أقول لك يا عم الأسود الأعرج الأعور، إن كان للتعريف فلا بأس. بل عندنا علماء معرفون بهذا، عندنا الأعمش وعندنا الأحول وعندنا الأصم وعندنا الأعرج، دي ألقاب لعلماء، هذا للتعريف فلا بأس. بل في القرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذه ليست غيبة إنها من ورعه، قال: أستغفر الله ما أرى إلا أن قد اغتبنا. قال ابن عون: كانوا إذا ذكروا عند ابن سيرين رجلا بسيئة ذكره بأحسن ما يعلم فيه جدا. وإحنا عندنا اليومين دول كما لا يخفى عليكم، يعني أقول إيه؟ أقول عندنا إيه؟ إسهال في تفسير الأحلام، سامحوني على هذا التعبير. معظم القنوات جايبين واحد بتاع الأحلام، كل ما تقلب قناة الراجل ده اللي بيفسر الأحلام. وإحنا كأمة عربية أكتر أمة بتحلم سيما الشعب المصري. الواحد من دول يتوضى ويقعد في الجامع يستنى أذان العشاء يتأخذه سنة، يوم يقولك شفت حلمين، واحد أبيض واسود وواحد ألوان، واحد قديم وواحد جديد. أكتر ناس بتحلم، لأن الواقع مكدود، الواقع أليم. فالأحلام يعني، فالنهاردة عندنا كله بيفسر الأحلام، مع أن تفسير الأحلام علم. سيدنا يعقوب قال لولده يوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث، مع أن تفسير الحلم فتوى فتوى فتوى. هو الساقي والخباز لما سأل يوسف عليه السلام في السجن عن الرؤيا التي رآها كل واحد ففسرها يوسف عليه السلام، ماذا قال؟ قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تستفتيان يعني تفسير الأحلام إيه؟ فتوى. أشهر واحد من التابعين كان يفسر الرؤى والأحلام ابن سيرين. وهناك كتاب ينسب له، وكثير من أهل العلم يقول هذا ليس من كلامه، لكن هو اشتهر فعلا بتعبير الرؤى وبتفسير الأحلام رحمه الله ورضي عنه. من ما فصله واشتهر أنه جاءه رجلان في المسجد فقال أحدهما: يا إمام، إني رأيت نفسي في المنام أؤذن. شايف نفسي في المنام وأؤذن، الله أكبر الله أكبر الأذان. قال: أبشر سوف تحج. أمل واحد تاني: وأنا يا إمام رأيت نفسي في المنام أؤذن، الله أكبر الله أكبر. فنظر في وجهه مليا وقال: أنت سارق، تب إلى الله عز وجل. فقال الناس: يا إمام انظر ماذا تقول، هذا يؤذن وهذا يؤذن، بشرت الأول بالحج ورميت الآخر بالسرقة. قال: نظرت في وجه الأول فرأيت نور الطاعة، فذكرني بقول ربي: وأذن في الناس بالحج. ونظرت في وجه الثاني فرأيت شؤم المعصية، فذكرني بقول ربي: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وكان الواقع فعلا كما فسر، فعلا ده كان حرامي وده كان صالح. يبقى ما ينفعش تفسر حلم بالتليفون: ألو يا عم الشيخ، ألو مين معايا؟ الحاجة بمبة. شفت يا بركة؟ شفت في المنام من لابسه جلابية خضراء وماشية في حتة خضراء، ماشية في غضب مرسيم يعني، وشفت كذا. الله أكبر الحج يا بركة. لازم معبر الرؤى يتفرس في حال صاحب الرؤية، يتفرس في حاله، يعرف هو مين ده اللي بيكلمه. ده التفل اهو، ده اسمه تفل. البسق هو معروف، في حال اسمها نفس، ومن شر النفاثات في العقد، يعني النفس حط ايدك كده قدام بقك وتكلم اي كلام تلاقي في هوا طالع بيخبط في ايديك، او ده النفس. ومن السنة أن كل ليلة قبل ما تنام تضع يديك على فمك وتنفث بالمعوذتين وتمسح على كل جسدك قبل أن تنام، في نفث في بسك في تفل. فأنا شفت حاجة وحشة في المنام، أول ما أقوم من النوم أعمل إيه؟ أدفل على شمالي 3 تفلات، وبعدين أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين أغير مضجعي، نايم على السرير أنا مع الكنبة، نايم على حرف السرير أنا مع الحرف الثاني، أغير نومتك، وبعدين لا تحدث أحد فإنه من الشيطان ولن يضرك. ناف رؤية الصالحة بقى، لا تحدث بها إلا محب، ولا تسأل فيها إلا عاقل ذكي أريب. ما يراه الناس في المنام. ثالثا حديث النفس. احنا في مصر امهاتنا يقولنا الجعان بيحلم بسوء العيش. شيخ حسان ربنا يبارك في عمره وعمله سمعته زمان بيقول ان ولد قال لاستاذه نفسه شوف النبي في المنام، وهو يعلم ان استاذه رأى النبي في المنام كثيرا، قال له تعالى صوم بكرة وافطرك عندي. فصام الشاب ووضع الشيخ امامه ما لذ وطاب، واخذ يأكل ويأكل ويأكل، ثم طلب الماء فحبس الشيخ الماء عن الشاب، قال له مفيش مي، انا عطشان زوران مفيش مي. خلص صلى العشاء قام الليل نم، صحي الفجر الشيخ قال له شفت حاجة النهارده؟ قال له رأيت الامطار تمطر والامواج تجري والانهار تجري والبحار تفيض. قال صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي حاجة انت مشغول بها قوي غالبا تراها في المنام. هتموت ونفسك تتجوز بنت خالتك، كل ما تنام تطلع لك تقولك انا هو في المنام. ها مهموم وعندك ديون وهربان من الديانة، كل ما تنام تلا صاحب الدين يقولك هات الفلوس لحبسك. خايف من حماتك وخايف انها تجيلك البيت، كل ما تنام تطلع لك تقولك انا جيت نورت البيت. هو كده ما يراه الناس في المنام على 3 أقسام: رؤيا صالحة من الله، 2 حلم من الشيطان، 3 حديث نفس. ابن سيرين رحمه الله مات وعمره فوق 80، ودفن بالبصرة رضي الله عنه ورحمه بعدما ملأ الدنيا عبادة وأخلاقا وعلما ونبلا. أسأل الله أن يطيب ثراه، وأن يجعل الفردوس مثواه، وأن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم أوي أوي في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقلنا حين يرد الاستثناء وهو قوله هنا إلا قليلا، فإن الاستثناء إما أن يكون من الفعل وهو الاتباع، أو من الفاعل وهو المتبع. فقول الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان في كثير من الأمور إلا في قليل فإنكم تهدون فيه بأمر الفطرة. وإما أن يكون ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا نفر قليل منكم سلمت فطرته فلا يتبع الشيطان. فإما أن يكون الاستثناء من الاتباع وهو الحدث، يعني تتبعون في كثير من الأشياء الشيطان إلا في بعض الأشياء فلا تتبعون الشيطان. أو يكون لاتبعتم الشيطان أي كلكم وأكثركم، ولا ينفذ من اتباع الشيطان إلا نفر قليل. النفر القليل الذي نفذ من اتباع الشيطان يكون كل تصرفه سليم. وأما إذا كان الأمر في الاتباع فيكون كل الناس يتبعون الشيطان في كثير من أمورهم إلا في قليل يهتدون إليه بأمر الفطرة. وقد ثبت أن قوما قبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم جلسوا ليفكروا فيما عليه أمر الجاهلية من عبادة الأوثان والأصنام، فلم يركهم ذلك ولم يعجبهم، فمنهم من صد عن ذلك نهائيا، ومنهم من ذهب ليلتمس هذا العلم عند مصانعه في البلاد الأخرى. فهذا زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا ورقة بن نوفل اللي قعد ولم يصدق هذا، كل هؤلاء وأمية بن السل قس بن ساعدة، هؤلاء بفطرتهم اتدوا إلى أن هذه الأشياء التي عليها الجاهلية لا تصح ولا تسوغ عند العقل. إذن فقول الحق لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، أي لأن الحق سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لم يدع مجالا للشيطان في كثير من الأشياء، بل يفضح أمر الشيطان مع المنافقين. فإذا ما فضح أمر الشيطان مع المنافقين أخذكم إلى جانب الحق بعيدا عن الشيطان. يبقى العملية دي من فضل الله ومن إيه؟ ومن رحمته. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه مخاطبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال. حين ترى جملة فيها الفاء فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ولا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأسا. إذا رأيت جملة فيها فاء فاعلم أنها مسببة عن شيء قبلها. إذا سمعت مثلا قول الحق سبحانه وتعالى أماته فأكبره، يبقى معنى ذلك أن القبر جاء بعد إيه؟ بعد الموت. يبقى إذا وجدت الفاء اعرف أن ما قبلها سبب فيما إيه؟ فيما بعدها، يسموها فاء السببية. طيب ما هو الذي قبل هذه الآية ليترتب عليه السببية بالفاء في قول الله سبحانه لسيدنا رسول الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؟ نقول له مدام فقاتل نبقى نبحث عن آيات القتال المتقدمة. ألم يقل الله قبل هذه الآية فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما؟ طيب أدي واحدة. وما لكم إيه لا تقاتلون في سبيل الله، أدي ثانية. الله، إذن أمر القتال موجود ولا لا؟ طيب أمر القتال موجود من الله لمن؟ لرسول الله، والرسول يبلغه إلى المؤمنين به، الرسول يسمعه من الله مرحلة واحدة. إذن فالرسول أول من يصدق أمر الله في قوله فليقاتل في سبيل الله ثم ينقلها إلى المؤمنين، فمن آمن صدق رسول الله في هذا الأمر. إنما أول منفعل بالقرآن من؟ هو رسول الله. يبقى إذا قال له فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول منفعل بأوامر الله. ما دام هو أول منفعل بأوامر الله يبقى إذا جاءه الأمر فعليه أن يلزم نفسه أولا به، وإن لم يستمع إليه أحد وإن لم يؤمن به أحد وإن لم يتبعه أحد. يبقى ده دليل على أنه واثق من مين؟ من الذي قال له فليقاتل. وما لكم إيه لا تقاتلون. يبقى إذن أول منفعل بذلك هو رسول الله، وما دام أول منفعل بذلك رسول الله يبقى ساعة ما يسمع الأمر يبقى عليه مين؟ عليه نفسه، لأنه بإقباله على القتال وحده دل من سمع القرآن على أن الرسول الذي نزل عليه القرآن مصدق وهو لا يغش نفسه، فقبل أن يأمركم بأن تقاتلوا قاتل هو وحده. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وحصلت الردة في العرب، وبعد ذلك أبو بكر أصر على أن يقاتل، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجلدتم عليه بالسيف. خلاص الناس قعدوا يقولوا تريس اعمل، قال والله لو عصت يميني أن تقاتلهم لقاتلتهم بشمالي. الله، مش انتم، لا ده بعضي، لو عصاني بعضي لخالفت بعضي. اذن فقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله فيه فرق بين البلاغ وبين تنفيذ المبلغ. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من الله فهو ملزم بتطبيق الفعل اولا منه وبعد ذلك يبلغ، فمن استمع اليه فعل فعله. لا تكلف إلا نفسك، ما تكليف إيه؟ تكليف الفعل، إنما التكليف بالبلاغ ده شيء آخر، هو يبلغ، ولكن أيفعل أو لا يفعل ده مش موضوعه، إنما عليه أن يملك نفسه ليقاتل في إيه؟ في سبيل. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ولكن أمعنى ذلك أن يترك الذين آمنوا به لنفوسهم؟ قال لا، عليك أيضا أن تحرضهم على القتال، ما تتركهمش لنفسهم برضو، حرضهم. ومعنى حرض يعني إيه؟ الحرض هو إزالة العوائق والشيء الذي يرين على الأشياء. تشوف هم مش عايزين يقاتلوا ليه، وتنفض عنهم الموانع التي تمنعهم أن يقاتلوا، وحرض المؤمنين على الإيه؟ على القتال. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لرسوله إنك لا تنصر بالكثرة المؤمنة بك، ولكن المؤمنين ستر ليد الله في النصر. إنما مين اللي بينصر؟ ما النصر إلا من عند الله. ليه؟ أم قال لك لأن كلمة بأس إذا وردت يراد بها الحرب ويراد بها المكيدة ويراد بها الـ الـ الـ الـ هزيمة الأعداء، الله. إذن كلمة بأس فيها معاني متعددة. فربنا بيقول له أنت لا تكلف إلى نفسك، وإياك أن يخطر على بشريتك كيف أقاتل هؤلاء وحدي، فإن القوم المؤمنين معك إذا ما دخلوا للقتال هم لا ينصرونك، ولكنهم يسترون يد الله في النصر، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يقول طيب وإيه الحكاية دي، مكان ينصر وخلاص وبلاش الحكاية بتاعت القتال. قال لك ها، لأن النصر لو جاء بسبب غيبي من الحق ربما قالوا ظاهرة طبيعية نشأت، ولكن الله يريد أن يقول هؤلاء القلة هم الذين خذلوكم. أدي معنى قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديكم. يبقى إذن المؤمن يقبل على الأسباب ولكنه لا ينسى المسبب. ولذلك حينما نظروا إلى الأسباب في حنين قال لك لن نهزم عن قلة، ده احنا كتير قوي دلوقتي، احنا كذا ألف. قال لهم طيب هدوءوا بقى ما دام الحكاية كده. وبعدين بقى لما ادالهم الدرس التأديبي برضو عمل فيهم ايه؟ برضو نصرهم الآخر، بس عمل ايه؟ ادالهم الدرس التأديبي، قال لهم ادنتوا ايه؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فأنتوا لازم مع الأسباب، ولا لأن الأسباب دي ايه؟ دي جاء بس علشان إثبات أن الله مع المؤمنين. ولكن لو نصروا بأي سبب غيبي آخر يقول لك ده ظاهرة إيه؟ ظاهرة طبيعية. ولذلك قلنا هذا الكلام، الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة المادية في الخصوم حكاية سيدنا إبراهيم. هل كان قصد الله أن ينجي إبراهيم من النار؟ لا أبدا. لو كان قصد أن ينجي إبراهيم من النار لم يمكن أعداء إبراهيم من القبض عليه، إنما لو مكنهمش من القبض عليه كانوا يقولوا إيه؟ يتركوا لكفرهم فرصة، يقولك يا سلام لو مسكناه، إنما هو حظه حلو اللي ما مسكناش، يقول لهم لا مسكتوه خلاص. وبعدين أكان الحظ برضو أن ننجيه بس؟ قال لك لا، ده لازم النار تتأجج، لأن كان يقدر يخلي النار تتأجج كده ويجيب مطر زي ما قلنا وإيه ويطفي النار. لو جه مطر وطفى النار كانوا يقولوا يا سلام ده حظه هو اللي حلو لان السماء امطرت. لا ما امطرتش والنار فضلت متاجله. يبقوا مسكوه وحطوه في النار والنار ظلت متاججه، ولكن الله اراد ان يفتح بالاسباب. قال ايه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. تبقى دي النكايه. انما لو جاءت بغير ذلك بالامور الغيبيه غير الماديه المحسه ربما وجدوا ايه؟ وجدوا مخارج للهزيمة. فالحق سبحانه وتعالى يقول يا محمد أنا الذي أرسلتك ولم أكلك إلى نصرة من يؤمن بك، وأنني قادر على نصرك وحدك بدون شيء، ولكن أمتك التي آمنت بك أردت أن ينالها يمن الإيمان بك فتستشهد فتساب فتنتصر فتقوى هامتها على العرب. تبقى المسألة دي عاملها المين؟ عاملها انما ان كان على النصر انا اخضر. قول الحق سبحانه عسى الله ان يكف بأس اي حرب وكيد الذين كفروا دي وقعت. ليه؟ لانه بعد موقعة احد، وقلنا ان المعركة في احد ماعت. معنى ماعت يعني ما نقدرش نحدد ان قريش انتصرت ولا لم. سيدنا رسول الله انتصر اولا وبعد مخالفة الرمال الامر حصلت ايه، لكن اظل المحاربون من قريش في مكان المعركة اتجاوزوها الى داخل المدينة ولا سابوا ارض المعركة؟ تبقى اذا المعركة ما انتهتش بنصر حد، معركة ايه. وبعد ذلك تهددوا بان الميعاد في بدر الصغرى في العام القابل. وبعد ذلك لما جاء العام القبر أراد رسول الله أن يخرج، فلما طال بالخروج وجد كسلا من القوم ولم يطع إلا 70 راكب وطلعوا من المكان، لكن الله جعل هؤلاء يذهبون إلى المكان فأثبتوا أنهم لم يخافوا الموعد، وقذف الرعب في قلب أبي سفيان وقومه فلم يخرجوا. يبقى ربنا قادر بقى أن يكف البأس ولا مش قادر؟ وقام أقام رسول الله في المكان وقعد معهم تجارة وباعوها وغنم المسلمون كذا وكذا وكذا وكذا من التجارة. فما قول الحق سبحانه وتعالى عسى الله أن أنت قتل لوحدك، عسى الله أن يكف إيه بأس الذين إيه. كلمة عسى دي في اللغة بتاخد أوضاع متعددة. عسى دي معناها في اللغة الرجاء، عسى أن يجيء فلان تبقى إيه ترجو أن يجيء فلان. فإذا قلت أنت مثلا عسى أن يأتيك فلان بخير، تخاطب واحد بتقول له عسى أن يأتيك فلان، بترجو أن فلان يجي له إيه، يبقى يجي ما يجيش، إنما أنت ترجو أنه إيه يجي. طيب طب ولما تنقلها لك انت عسى ان اتيك انا بخير، يبقى الرجاء اقوى ولا لا؟ لان الاولى عملتها في ايد مين؟ في ايد غيرك، انما انت اللي بتقول وعسى ان اتيك انا بخير، تبقى دي في الرجاء ادخل ولا لا؟ اوغل في الرجاء. يبقى ايه الرجاء؟ تقول له عسى ان ياتيك فلان بخير، يبقى ده رجاء. لكن إذا قلت له عسى أن آتيك أنا بخير أو أن أصنع لك كذا، تبقى أنت بترجو مين؟ طب ما في إيدك. لكن بإيدك دي أتضمن أن توجد لك القدرة والقوة والوجود عشان تعمل الحكاية دي بكرة؟ ما تأمرش، يبقى أنت صحيح ناوي تعمل إنما ما تضمنش أنك إيه توجد عندك القدرة. بقت إيه هي أوغل في الرجاء إنما لا تحقق الإيه الرجاء. فإذا قلت أنت عسى الله أن يأتيك بالفرج، يبقى أنه اللي أوغل بقى في الرجاء، بقى عسى أن يأتيك فلان بالخير، عسى أن آتيك أنا بالخير، عسى الله أن يأتيك، تبقى أقوى شوية ولا لا؟ طب أنت اللي بتقول وبترجو الله، إنما هل أنت واثق أن الله يجيبك؟ ما توسق. فإذا قال الله عن نفسه عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، انتهت المسألة، خدت مرحلها هي. فإذا قلت عسى أن يفعل لك فلان خيرا، هذه مرحلة رجاء أقوى منه عسى أن آتيك أنا بخير، لكن يمكن تحب إنما ما تقدرش، بعدين تيجي ظروف تعوقك. عسى الله أن يفعل كذا، نفتها لله اللي قوته فوق مش كده، انما انت بتقول عسى الله ان يفعل، يبقى رجاء من الله، اتجاب او لا؟ فاذا الله قال عن نفسه عسى الله ان يكف، يبقى ادي معنى قول العلماء وعسى بالنسبه لله رجاء محقق، لانه طمع في كريم، ومش طمع في كريم منك، ده هو اللي قال، هو اللي ايه اتفهم الدية اتفهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا. ليه؟ أم قال لك لأن أصحاب البأس من الخلق أهل أغيار، مش كده ولا لا؟ اللي قوي ويقدر يحارب يمكن يجيله شوية مرض كده يمنعه، يجيله شوية رعب يخلقله أيضا، مفهوم؟ طب لكن نواهي بالفعل، واهب القوة للغير على أن يفعل، يبقى أشد بأس ولا لا؟ يبقى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ساعة ما تسمع نكالا وتنكيلا والمادة ونكل به وكل المادة دي اللي هي من النون والكاف ومن الايه واللام، ان دي مأخوذة من القيد، النكل وهو الايه القيد. ساعة ما تفعل عذاب على جريمة، يقوم اللي شافهم الذي ارتكب الجريمة عذب عذابا قاسيا، يعملوا ايه؟ يخافوا انهم يعملوه، فكأنك قيدتهم بالعذاب الذي لحق بأول مجرم ان يفعله. ولذلك يقولك لأجعلن فلان نكالا، يعني ايه؟ انا اعذبه عذاب بحيث اللي يشوفه يقول عمري ما عمل الجريمة اللي هو عملها ما دام العذاب ده. يبقى اذا تنكيل يعني ايه؟ يبقى النكال والنكل وتنكيل دي معناها قيده، يمنع الإنسان أن يتحرك نحو الجريمة، أو قيد يمنع الإنسان أن يرجع إلى الجريمة في ذاته أولا أو في من يراه إيه في ثانيا. الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ووزع عليهم فضل المواهب، وقلنا أنه لا يوجد واحد فيه مجمع مواهب، يعني فيه مواهب في كل حاجة، مفيش. ليه؟ لأن فكر الإنسان وقدرة الإنسان وطاقة الإنسان وزمن الإنسان وظروف الإنسان ما يجعلوش يبقى إيه عنده موهبة في كل حاجة، إنما ربنا يدي ده لحسة من المواهب ويدي للتاني لحسة من مواهب أخرى. ليه؟ علشان يتكاملوا مع بعض، لأن لو المواهب ده عندي دي نستغنى عن بعض، والله يريد منا مجتمعا إيه؟ متساند متكامل. يقوم إلا نفقته أجده عند مين؟ عند الغير. انت مثلا تجد واحد مثلا اشتغل بالهندسة مش كده ولا لا؟ انما لما تجيله شوية مغص ولا شوية حاجة يبقى عايز طبيب ولا لا؟ والطبيب عايز يبني عيادة ولا عايز يبني مش عارف ايه، يعوز المهندس خلاص، وبده يعمل مثلا عقد عشان يعمل مقاولة في هندسة، بده المحامي ولا مش بده الايه، وبعدين بده اللي هيمسك ويبني، وبده اللي هيمسك ويقيه ويغفق، وبده اللي هيعمل ايه اللي هيعمل يدهن الزيت، وبده اللي يعمل صح. الله، فيه واحد يقدر يعمل العمليه دي كلها؟ مش ممكن. طب على الاول لو ان فيه واحد يستطيع انه يعمل كده يقول لك مش هيحتاج لحد، ولما ما يحتاجش لحد يحصل تقاطع في المجتمع ولا لا؟ ولذلك ليتخذ بعضهم بعضا ايه سخريا. الناس لما قيل ان ربنا فضل بعض الناس على بعض درجات ما خدوهاش الا في الفلوس بس، نقول له لا يا اخي، ان فضلك في القوة والجسم يبقى ده برضو ايه رفعة، مش كده؟ فضلك في التفكير رفعة، في الحلم رفعة، في اي حاجة مفضل، انت مفضل ومفضل عليك. يبقى لما يجي يقول ورفع بعضهم فوق بعض درجات نقول له طيب اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ لما ينظروا للمال يقولوا لك فلان بس هم اللي دول الاغنياء والباقي لا، نقول له ما تنظرش للزاوية دي بس، انظر للايه؟ للزوايا كلها. لما تنظر للزوايا كلها تجد انت مرفوع في شيء ومرفوع عليك في اشياء، والاخر مرفوع في شيء هيك، وانت في المرفوع فيه مسخر لغيرك وهو في المرفوع فيه مسخر لك. يبقى لما عمل العملية ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، من الذي اتخذ الآخذ سخرية؟ يبقى كل واحد مسخر للتاني، كل واحد مسخر لمين؟ للتاني. ما دام الأمر كذلك يبقى يجب أن لا يترك الفرد في البيئة الإيمانية فزا، يعني واحد بس الواحد، بل على كل ذي موهبة يفقدها الغير أن يمده بهذه الموهبة. فبعد أن كان فذ يعني فرد يبقى شافع، يبقى إيه الشافع؟ هو إيه؟ ما هو الشافع والوتر، الوتر يعني واحد والشافع يعني إيه اتنين. قول لك بقى أنت كويس في حاجة ضمها لمين؟ للتاني، عشان يبقى إيه؟ يبقى شافع. يبقى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب ايه منها. طب الشفاعة الحسنة هي ايه؟ انتوا خدتوا بالكم من حتة الشفعة؟ فلان خد الحتة دي بالشفعة، يعني ايه خدها بالشفعة؟ لانه بعد ما كان له حتة ارض كده هيجعل الارض التانية تنضم للاولى، يبقوا ايه بعد ما كانت ارض بقت ايه ارضين. طب على الاول واحد اشترى، تقوم تقول له لا ناخدها بالشفعة، فبعد ان كان للارض دي شاري واحد انا دخلت شاري انا راخ وانا اولى. الله، يبقى دي معنى الايه؟ معنى الشفعة. يبقى من يشفع يعني من يقوم بتعدية اثر الموهبة منه الى غيره من اخوانه المؤمنين يبقى يكون له ايه؟ نصيب منه. طب ايه الشفاعة الحسنة بقى؟ تكون في طاعة الله وتكون بلا مقابل عشان ما تبقاش رشي. يبقى اذا كل واحد عنده موهبة متميز به يروح لواحد ما عندوش ويضم نفسه له، فبعد ان كان فردا في ذاته بقى ايه؟ بقى شاف بقى أنه. ولذلك تقول فلان هيشفع لي عند فلان، بيمسك حاجة مش غادر عليها يقولك تعالى والله يشفع لي عند فلان، يعني اكنك ضمت ايه؟ ضمت صوتك ايه؟ لصوته. ولذلك الحق سبحانه وتعالى فيما يرويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيدنا داود قال له الله يا داود ان الرجل ليعمل العمل الواحد احكمه به في الجنه، احكمه به في الايه؟ يعني ايه احكمه به في الايه؟ اقول له يعمل النهارده خولي في الجنه، اقعد هنا وده هنا، اقول له تعالى انت كده ادخل هنا يعمل خولي، يعمل ايه؟ مش ياخد منزله، ده هو يتصرف في اعطاء المنازل كمان. ان الرجل ليعمل العمل الواحد احكمه به في الجنة. قال يا رب وما ذاك؟ قال مؤمن يسعى في حاجة اخيه. شوف بقى الدقة، شوف دقة الاداء. يسعى في حاجة اخيه يحب ان يقضيها. قضيت او لم تقضى، مش بقول لك اقضيه، لا، انت تحب انها تنقضي. ليه؟ أم قال لك لأنك أديت حق نعمة الله عليك فيما تفضل به، ولم تسخط غير الواجد للموهبة على ذي الموهبة. يقول يا سلام، ولما يبقى عنده موهبة بتنفعني، لما يبقى عنده موهبة بتنفعني، يقوم يشيل من نفسه ايه؟ الحقد على ذي الموهبة. يقول لك لا، ما الموهبة دي عنده بتنفعني. إذن الحق سبحانه وتعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيه؟ نصيب منها. والمقابل بقى، لأن ما بيشرعش بس للأخيار، ده بيعمل للأخيار ترغيب، وبيعمل للأشرار ترهيب. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له إيه؟ كفل منها. شوف المخالفة، الكلمة النصيب دي لما يقول له أنت لك في مالي نصيب، بالله مش يصلح بخمسة المية وبعشرة المية وبعشرين المية وبتسعين المية يصبر، إنما لما يقولوا لك في هذا كفل يعني بقى على قد السيئة بس. شوف الفضل بتاع ربنا، شوف الفضل بتاع ايه الفضل. ولذلك من جاء بالحسنات فله ايه؟ عشر أمثالها. اهي دي تدخل في النصيب ولا مش تدخل؟ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى. ادي الكفل، يبقى بقى الكفل معناه ايه؟ يعني على قده. على ايه؟ على قده. من يشفع ال- ال- ال- الآية جاية بعد ايه؟ لقول الله حرض المؤمنين على القتال. يعني انت ضم لك في القتال برضو ناس، لان انت دي شفاعة حسنة، لان حينالهم منها ايه؟ حينالهم منها نصيب وايه وثواب. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل ايه؟ دي معناها ايه؟ اشاعة مواهب الناس لكل الناس، اشاعة مواهب الناس لكل الناس. ومدام مواهب الناس مشاعة لكل الناس، المجتمع يطلع ايه؟ مجتمع يطلع مجتمع متساند مش متعاند. وكان الله على كل شيء مقيتا. الله جايبها بعد من يشفع ايه؟ ويشفع شفاعة ايه؟ اوعى احد منكم يفتكر ان في حاجة هتفلت، لا في دي فلتة ولا في دي ايه؟ مقيتا. يعني ايه؟ اهو مقيت دي العلماء عملوا فيها ايه؟ واحد يقول لك حسين، واحد يقول لك شهيد، واحد مقيت يعني يدي له قوت، واحد يقول لك حفيظ، واحد يقول لك رقيب، كتير قوي. تقول لهم بلاش ايه خلاف في المسألة. فيه فرق بين تفسير اللفظ بلازم من لوازمه، وقد تتعدد اللوازم. تتعدد ايه اللوازم؟ يبقى ده لو ذهب الى ان معناها كده صح، وده برضه صح، ودي صح، ودي بس المعنى الجامع ايه؟ المعنى الجامع هو اللي يبقى من مادة الكلمة، من مادة الكلمة. وكان الله على كل شيء ايه مقيت. طب مقيت دي من ايه؟ مقيت من اقاته، يعني اداله قوت مش كده؟ مقوت يعني مقوت يعني مديلهم ايه القوت. طب والقوت ده بيديه ليه؟ عشان يحافظ على حياته مش كده؟ يبقى اللي يقول مقيت يعني يعطيهم ما يقيتهم صح ولا لا؟ واخدها من مين؟ من نفس الكلمه. طب ومقيت يعني بيحافظ عليهم، ما هو لانه بده يديله القوت عشان يظل صاحي، يبقى بيحافظ عليهم ولا لا؟ قال لا. طيب وما دام بيديله القوت عشان يفضل صاحي وحاجه، يبقى بيلاحظه ولا مش ملاحظه؟ مشاهده ما بيغيبش عنه. طيب ويديله القوت اللي قد ايه؟ اللي قد ايه؟ يبقى حسيب. وبعدين لما يعمل العمليه يجازي الله. طيب اذا كلها داخله في ماده واحده ولا لا؟ يبقى اياك ان تقول اختلف العلماء فيها. لا، لاحظ كل عالم من العلماء ملحظا في الكلمه. وكان الله على كل شيء مقيتا. الله كل شيء بقى مش بس اللي احنا شايفينه بيحوز بيزقوت، ده بقول كل شيء. كل ايه؟ الله. يبقى برضو الجمادات مش كده ولا لا؟ النباتات، الحيوانات. الله. ولذلك انت تجد مثلا علماء النبات لما يجوا، طب النبات بنزرعه وبعدين بيقول بيمتص الايه بجذوره العناصر الغذائية من الارض، ده اللي وصلنا له. طب قول لي بقى بالله، وقبله قبل ما يبقى له جذور، طب ده الجذور دي فرع التغذية، يعني جذره يطلع فرع انه ايه؟ طب ده لسه الجذر اللي هياخد من الايه من الارض لسه ما طلعش، ايه اللي هيطلع الجذر؟ يقول له لا، ده هو قبل ما يرميها في الارض عامل الحبة فلقتين، اهي الفلقتين دول غذاء هذا الى ان ينبت لها ايه جذر. ولما ينبت لها جذر ويلزق في الارض ويبتدي ياخد الغذاء، تقوم الفلقتين يبقوا ورقتين. يبقى مين اللي عامل العمل؟ يبقى على كل شيء مقيت ولا لا؟ وبعد ذلك يقول لك ايه ده، دي خاصية الانابيب الشعرية، بيتغذى كده بالانابيب الشعرية. قول له طيب يا سيدي علشان بس ما تتفلحش، ايه يعني انابيب شعريه يا سيدي اللي انت بتقول عليها؟ ما هو النبات بيبقى له جذر رفيع كده، يوم الجذر الرفيع ياخد الايه الغذاء، الميه اللي دايب فيها العناصر، الميه اللي دايب فيها الايه، ويطلعها بقى كده وبتاع وتعمل الدوره في العقل ولا اخره وتبقى. قول له طيب الانابيب الشعريه، قال لك يعني ايه انابيب شعريه؟ يعني انابيب الفتحه بتاعته الانبوبه يا دوب تسع الشعره بس، يوم لما يحطوها في الاناء تلتفت تلاقي الانابيب الشعريه طلع فيها السائل. لما يرتفع الماء عن مستوى الايه؟ مستوى الحوض. طب لما ارتفع الماء عن مستوى الحوض، ده الماء بتاع الاستفراغ. قال لك ما هو الميه دي عليها ضغط كده، لما يجي الضغط يقوم يطلعها في ايه؟ في الانبوبه الشعريه، دي شعريه كويس. ولذلك ان وسعه الانبوبه ما يطلعش، لان هيجي ضغط على اخر، يوم الضغط اللي هنا يجي زي الضغط اللي ما تطلعش ابدا. تقوم تقول له طيب لما بتجيب حاجه ماده ملونه وتحطها في الحوض وتجيب انابيب شعريه وبعدين تطلع السائل الملون في الانابيب الشعريه، اهناك انبوبه تاخد ماده وانبوبه تانية تاخد ماده تانية، ولا كلهم بياخدوا من الماده؟ لا يا اخويا، الشعيرات بتنزل في الارض، ودي تاخد اللي صالح لها وتسيب اللي مش صالح، ودي تاخد اللي صالح وتسيب اللي مش صالح. طب ايه الحكايه بتاعته؟ قال يسموه الانتخاب الطبيعي، هم يسموه ايه؟ ده معنى انتخاب يعني اختيار، والاختيار يعني لازم عقل يفكر ويرجح، وهي ملهاش عقل تقول لك طبيعي. لا، قول انتخاب الهي. قول انتخاب ايه؟ انتخاب الهي، مش كل حاجة والطبيعة. طب طبيعة ايه؟ إن كانت الطبيعة كان لازم اللي بتاخده العناصر السائل ده يطلع كله في الشجر، لا دي بتاخد المادة كده ونفضله بعضها على بعض في الايه. ولذلك شوف العظم، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. يبقى وكان وعلى كل شيء مقيتة تشمل ايه؟ كل حاجة. وكان الله على كل شيء مقيتة. ساعة ما تسمع كان الله، اياك ان تجعل لكان ملحظ في الزمن. لما تقول كان زيد غنيا، طب ما يمكن افتقر دلوقتي مش كده ولا لا؟ لكن لما تقول كان الله وما زال ليه؟ ام قال لك لان اللي كان

بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يريد أن يربد يعني يزود معنى الحياة. طب حييتم يعني إيه؟ الكلام السطحي الأولي فيها إذا حييت يعني حياك واحد وقال لك السلام عليكم، هي دي. كانوا العرب قديما يقولوا إيه؟ حياك الله، مش كده؟ حياك الله. وبعدين لما جه الإسلام عمل التحية في اللقاء إيه؟ السلام، مش كده؟ كويس. تحيتهم يوم يلقونه إيه؟ فسلموا على أنفسكم تحية من الله، مش كده؟ يبقى إذن كلمة حياك الله نفهم معناها الأول. حياك يعني إيه؟ أولا نمسك مادة الكلمة وهي الحاء والياء اللي منها الحياة بتاعتنا. الحياة إذا نظرت إليها بتاخد معنى سطحي عند الناس، وهو ما نشأ عنه الحس والحركة في إيه؟ أول ظاهرة فينا، وبعدين في الإيه؟ في الحيوانات، وبعدين اترقينا برضو قلنا ده في الإيه؟ في النبات، مش كده؟ لا، لو أنت ترقيت بقى في الفهم تجد كلمة الحياة منتظمة كل أجناس الوجود حتى الجماد، بس أنت ما تعرفش الحياة إلا بالإيه؟ حس الحركة بتاعتك دي. لما بتيجي يعلمونا في المدارس المغناطيسية، طبعا كلنا شفناه، وبعدين حبينا نعمل قضيب ونديله مغناطيسية. كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الحديد، يجيبوا قطعة المغناطيس وايه؟ ويمشي بقى في اتجاه ايه؟ ليه في اتجاه واحد؟ عشان يخلي الجزئيات، لان ان عملتها كده وعملتها تاني كده اللي انت رتبته يتلخبط، فلازم تيجي ايه؟ فحبوا يبينوا لي ان الجسم الجامد اللي هو قطعه الحديد الجامده دي اللي انت بتشوفها جامده وتجيب عليها الحته اللي فيها مغناطيسيه وتمررها عليه، هي جامده في نظرك، انما فيها ذرات دون ادراكك عماله بتتعدل وبتتحرك. ما هو ما دام بتتعدل يعني السوالب كلها تيجي كده والموجبات تيجي كده وبتاع، تبقى بتتحرك ولا لا؟ انما انت ما عندكش القدره لادراك ايه؟ حركتها. أم قال لك علشان يقربها الذهن التلميذ عمل إيه؟ جاب أنبوبة زجاجية وحط فيها إيه؟ برادة الحديد، وجاب القضيب الممغطس وعمل إيه؟ كده؟ قام شاف البرادة من جوه بتعمل إيه؟ قعد يعمل كده يعمل كده لحد ما البرادة إيه؟ فعلم أن القضيب الحديد اللي غير ممغطس لما مر عليه القضيب الممغطس في اتجاه واحد ابتدى يعمل فيه مغناطيسيه ويجذب. معنى يجذب يعني ايه اللي حصل؟ يبقى تاثر بالقضيب الممغطس ولا لا؟ ولما تاثر ابتدى يجذب ولا لا؟ طب ما دام تاثر يبقى عنده حس، مش كده؟ وما دام انقلبت السوالب في جهه والموجبات في جهه يبقى عنده حركه، بس انا لا عارف الحس ولا عارف الايه، مش قادر، ما عنديش المقاييس إلا شوفها ولا أحس وحركة، مش غادر. طب افرض إن إحنا عمالين كده نتحرك، وبعدين جت مثلا طيارة من عالي وخدت الصورة بتاعتنا دي اللي بياخدوها مثلا في المطاف، لما ياخدوها وتبقى قريبة تقوم تشوف الحركة، كل ما تبعد وتصغر ما تشوفش الحركة، كل ما تبعد وتصغر ما تشوفش الإيه؟ الحركة، لحد ما تلاقيها شيء إيه؟ ثابت. هي مش ثابتة، هي متحركة، بس الحركة بقت دقيقة جدا جدا لدرجة انها لا تدرك. كذلك عود الحديد. الله، يبقى اذا العود الحديد ده الجماد ده ابتدى يتأثر ولا ما يتأثرش؟ لانه لو لم يتأثر يبقى فيه تأثير وفيه ايه؟ جذب. التأثير دليل على انه حصل عنده حس، والتانية حصل عنده ايه؟ يجذب، يعني يعمل الله. يبقى اذا كل حاجه فيها ولا ما فيهاش؟ ما دامت الحياه فيها حس وحركه يبقى كل شيء فيه ايه؟ بس حياه ايه؟ تناسبه. ده عال قوي. لما انت اذا جيت للقران بقى علشان تشوفه كيف عالج هذه القضيه،

0: يوم يقول ايه؟ كل شيء هالك. الله كل شيء هالك الا وجه، استثني وجه الله يعني ذاته، وكل شيء يبقى ايه؟ طب هالك يعني ايه؟ ما فيش فيه حياة. يبقى اذا كل شيء فيه حياة. يبقى كل شيء فيه حياة، وإلا القضية ما يبقاش لها معنى في القرآن. امسك بقى كل شيء هالك، معنى هالك يعني ايه؟ ما فيش فيه حياة، مش كده؟ طيب وما دام كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى كل شيء فيه حياة. فحين يأتي الإذن من الحق أن كل شيء إلا ذاته ولا يبقى، خلاص كل شيء كده. طب يقول له طب ومين قالك أن هالك دي يعني ما فيش فيه حياة؟ أنت بتقول هالك ما فيش فيه حياة، جبت لحشرت الكلمة دي كده. نقول له لأ، ده برضو من القرآن. ليه؟ أم قال لأن القرآن لما بيجي يتعرض لقضية مش عامل لي كتاب علم عشان يقول لك باب في الحياة وفي أشكال، لا ده كل حتة يحط حتة هنا عشان تفهم إن القرآن ده إيه؟ متكامل. يقوم يجي يقول إيه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى الهلاك ضد إيه بقى؟ ده اللي إحنا عايزينه، الهلاك ضد إيه؟ ضد الحياة. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: واغفر لنا
1: واغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ

وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن

0: لا أكفر، لا أكفر،
1: لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم
0: ولا أدخلنهم جنات

أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة

تروا ولا ذلة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن موضع الحجة في القرآن الكريم هو إعجازه للخلق أجمعين، وهذا الإعجاز قد يكون إعجازا بيانيا، ولكن لن يكون في متناول إلا الذين يحسنون العربية ويعرفونها. أما صور الإعجاز العلمي يمكن أن تصل إلى كل البشر في كل مكان، طالما استخدموا نعمة العقل التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان في إنصاف وتجرد وفي صدق مع النفس، ليصلوا إلى حقيقة أن الله سبحانه وتعالى إله واحد، وأن دين الإسلام هو خاتم الرسالات، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. في حديثنا عن الإعجاز والتفكر معنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، والخطيب والمدرس الديني في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيد.
4: في لقاء سابق ولقاءات سابقة تناولنا عددا من الموضوعات التي تتصل بالإعجاز والتفكر في القرآن والسنة. فضيلة الدكتور، إذا ذهبنا إلى الجزيرة العربية نرى أنها غزيرة بالتمور المتنوعة، وكما أن العرب من قبلنا وفي أحقاب زمنية متعددة تتركز أغذيتهم على التمور، وخصوصا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن للتمر من أهمية كبيرة. السؤال: أهمية التمر وتركيباته.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. ومن ألطف ما قرأت في هذا الموضوع أن مؤتمرا عقد في بلد يصدر التمور، ألقي فيه بحث تعلق هذا البحث بمشابهة النخلة للإنسان، فقيل: جذعها منتصب كالإنسان، ومنها الذكر والأنثى، ولا تثمر إلا إذا لقحت، وإذا قطع رأسها ماتت، وإذا تعرض قلبها لصدمة هلكت، وإذا قطع سعفها لا تستطيع تعويضه، كالإنسان تماما. هي مغشات بالليف الشبيه بالشعر في الإنسان. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، في العالم ما يزيد عن 90 مليون نخلة. ومرة قرأت أن النخل من الأشجار المعمرة قد تعيش 6000 عام. ففي العالم الآن ما يزيد عن 90 مليون نخلة تقدم الغذاء لبني البشر، ولا سيما للصائمين في رمضان، حيث فائدته أعظم. قال بعض العلماء: إن التمر الذي يتناوله الصائم مع الماء فيه 75% من جزئه المأكول مواد سكرية أحادية، سهلة الهضم، سريعة التمثل، إلى درجة أن السكر ينتقل من الفم إلى الدم في أقل من 10 دقائق، يعني أسرع مادة غذائية يتمثلها الدم هو سكر التمر الأحادي. وفي الحال يتنبه مركز الإحساس بالشبع في الجملة العصبية فيشعر الصائم بالاكتفاء، فإذا أقبل على الطعام أقبل عليه باعتدال وكأنه في أيام الإفطار. أما المواد الدسمة فيستغرق هضمها وامتصاصها أكثر من 3 ساعات. لابد من توضيح هذه الفكرة. الإنسان متى يكف عن الطعام؟ إذا وصل تنبيه إلى مركز الشبع في البصل السيسائي، أو إذا امتلأت المعدة. إذا بدأ بالمواد الدسمة، المواد الدسمة يستغرق هضمها 3 ساعات، فلا يصل التنبيه إلى مركز الشبع إلا بعد 3 ساعات. أما التمر ينتقل سكره الأحادي من الفم إلى الدم في 10 دقائق. فالإنسان إذا تناول المواد الدسمة وابتدأ بها لا يمكن أن يحس بالشبع إلا بعد 3 ساعات. إذن متى يتوقف عن الطعام؟ عند امتلاء المعدة. أما إذا بدأ بالتمر فإن سكر التمر الأحادي يصل إلى مركز تنبه الشبع في 10 دقائق، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات 3، ثم يصلي المغرب، ثم يجلس إلى تناول طعام الإفطار. شيء آخر، أنا أسمي الحقائق العلمية التي تطابقت تطابقا عفويا وتاما مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمي هذه الظاهرة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هدي النبي أنه كان يفطر على تمرات، وقد أكد العلم اليوم أن أفضل شيء للصائم أن يبدأ طعامه

0: 5 أنواع من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم، كما يحتوي التمر على 8 معادن أساسية، و100 غرام من التمر يوميا فيها من نصف إلى خمس حاجة الجسم من المعادن. الجسم بحاجة ماسة إلى المعادن، فإذا أكل الإنسان 100 غرام من التمر يوميا يكون قد حقق من نصف إلى خمس حاجة الجسم من المعادن. يحتوي التمر أيضا على 12 حمضا أمينيا، وفيه مواد ملينة، وفيه مواد مهدئة، وهناك 50 مرضا يسببها الإمساك، والتمر يقي من الإمساك. وله آثار إيجابية في الوقاية من فقر الدم ومن ارتفاع الضغط، ويعين على التئام الكسور، وهو ملين ومهدئ. وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن التمر لا يتلوث بالجراثيم إطلاقا، لأن تركيز السكر العالي يمتص ماء الجرثوم. وهذه الخيرات كلها وقد عدها بعض العلماء 47 عنصرا ممثلة في تمرة تأكلها ولا تدري ماذا ينتفع الجسم بها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، وفي رواية أوجاع أهله. قالها مرتين صلى الله عليه وسلم. قال بعض الأطباء: إن أفضل الدواء ما كان غذاء، وإن أفضل الغذاء ما كان دواء. ولابن القيم رحمه الله تعالى قول في التمر، قال: هو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الريق يقتل الدود، فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أديم استعماله على الريق خفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتله، وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى.
1: لا شك فضيلة الدكتور أن الأطباء تحدثوا عن التمر وفوائده، وإن كان يقي من بعض الأمراض.
0: نعم. نحن حينما قلدنا الغربيين في غذائنا وقعنا في مشكلة كبيرة. هذا الغذاء المصفى أو العصير هو غذاء يعد رقيا اجتماعيا، لكن الحقيقة أن أصل تصميم هذه الفاكهة وهذه الخضروات ينبغي أن نأكلها كما خلقها الله عز وجل. والسبب هو أن هذه الفواكه والخضروات فيها ألياف، هذه الألياف لها دور كبير جدا في الجهاز الهضمي. هذه أولا مواد مالئة، وثانيا مواد تعين على حركة الأمعاء، وثالثا هي مواد تمتص الكوليسترول الضار في الإنسان، ورابعا هي مواد يعني لا تعين على زيادة الوزن. فالأطباء في حيرة شديدة من ارتفاع نسب الأمراض الخبيثة والوبيلة والمستعصية في هذه السنوات الأخيرة. أغلب الظن أن هذا يعزى إلى تغيير في خلق الله عز وجل. فحينما نعود إلى الحياة الطبيعية التي أمرنا الله بها والتي رسمها لنا والتي خلقها من أجل أن نعيش حياة ملؤها الصحة والسعادة، ينبغي أن نعود إلى أصل التصميم. يعني تمرات نأكلها أفضل 1000 مرة من شراب نشربه ليس فيه مادة طبيعية، مواد كيميائية صرفة، لكن نؤخذ نحن بالإعلانات وبالترويج هذه البضائع. إن هناك أمراضا وبيلة وخطيرة تعاني منها المجتمعات الغربية التي أساس غذائها الغذاء المصفى. يعني أكبر نسب أمراض سرطان الكولون في اليابان يعتمدون على الغذاء المصفى. يعني نحن بحسب بيئتنا نأكل التفاح، بينما هناك يشرب عصير التفاح،

0: ليلقى في المهملات هذه المواد السيلولوزية التي تحدثوا عنها قبل قليل، مواد مالئة محرضة لحركة الأمعاء، مواد تمتص الكوليسترول الضار، هذه كلها ندعها نحن في سلة المهملات ونشرب المادة المصفات. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، إذا خلى غذاء الإنسان من الألياف لم يكن طعامه مفيدا، يجب أن يأكل الإنسان في اليوم 30 غراما فما فوق من الألياف، وفي 100 غرام من التمر 8.5 غرامات من الألياف، في 100 غرام من التمر 8.5 غرامات من الألياف. هذه الألياف تقاوم الإمساك، والإمساك عرض ل50 مرضا، وهذه الألياف تقاوم الدهون التي قد تسد الشريان التاجي الذي هو مرض العصر الأول، فالتمر له فائدة كبيرة في الوقاية من هذه الأمراض. التمر فقير جدا إلى الصوديوم، إن 100 غرام فيها 5 ميلي غرامات من الصوديوم، ولكنه غني بالبوتاسيوم والمغنيزيوم، وفي 100 غرام من التمر 1/2 حاجة الجسم من البوتاسيوم و1/5 حاجة الجسم من المغنيزيوم، إذن هو فقير إلى العنصر الذي يسبب الخطرة في الدماغ والجلطة في الدم، ومع انخفاض ضغط الدم يتمتع الإنسان بصحة جيدة. في 100 غرام من التمر 1 إلى 6 ميلي غرامات من الحديد، والإنسان في أمس الحاجة إلى هذا العنصر، وله أثر كبير في الدم وفي بعض النشاطات الحيوية في الجسم، يحتاج الإنسان إلى هذا الحديد. وفي 100 غرام من التمر 1/3 حاجة الإنسان من الفيتامين B3، وهذا الفيتامين أساسي جدا في بعض المعادلات الحيوية في الجسم. والشيء الذي يلفت النظر أن التمر كما قلت قبل قليل لا يقبل التلوث، لأنه لا تعيش فيه الجراثيم، وقد ورد في الحديث الشريف في وصف التمر أنه يذهب الداء ولا داء فيه. يعني أنا أتمنى على الإخوة المستمعين أن يعودوا إلى الغذاء الطبيعي الذي خلقه الله لهم، وأن نبتعد عن صرعات الإعلانات المتعلقة بالأغذية التي يمكن أن تسبب لنا شعورا بأننا عصرانيون أو بأننا عصريون، ولكنها تضر بأجسامنا ولا تقدم لنا المادة الأساسية التي نحتاجها.
1: إذن فضيلة الدكتور، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نتغذى من التمر، ليس فقط لأن الجزيرة العربية كانت غنية بهذا النوع من الغذاء، بل لأن له الفوائد الكثيرة
0: الكبيرة. يعني نحن مدام الحديث عن التمر وعن الصيام، هناك بعض الحكم من الصيام وكيف أن التمر له دور في هذا الشهر الكريم. قال بعض العلماء إن الصيام يخفف العبء عن جهاز الدوران والقلب والأوعية، حيث تهبط نسب الدسم والحموض في الدم إلى أدنى مستوى، الأمر الذي يقي من تصلب الشرايين وألام المفاصل، ويريح الصيام الكليتين وجهاز الإبراز، حيث تقل نواتج استقلاب الأغذية ويتحرك سكر الكبد، ويحرك معه الدهن المخزون تحت الجلد، ويحرك معه بروتين العضلات. إذن فصيام رمضان يعد دورة وقائية سنوية تقي من كثير من الأمراض، ودورة علاجية أيضا بالنسبة لبعض الأمراض، إضافة إلى أنه يقي من أمراض الشيخوخة التي تنجم عن الإفراط في إرهاق العضوية. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوموا تصحوا، لكن هذا لا يعني أن الإنسان ينبغي أن يصوم من أجل الصحة. الصيام عبادة ينبغي أن يؤدى كعبادة، ولكن أمر الله عز وجل فيه فوائد كثيرة، فأنت إذا أديت هذه العبادة أكرمك الله أيضا بوقاية وعلاج لما يحتاجه الإنسان في هذا الشهر الكريم.
1: إذن إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الحلقة حدثنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عن التمر، وهو الغذاء المحبب للعربي منذ القدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على أن نفطر على هذا الغذاء وهو التمر، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. إذن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذا الغذاء وذكر بأنه بركة، وقال للسيدة عائشة: بيت لا تمر فيه جياع أهله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع الحديث عن آيات الله في هذا الكون وفي القرآن الكريم، فقد ذكر القرآن الكريم الآيات الكثيرة الدالة على عظيم خلقه، ونتحدث مع فضيلة الدكتور عن هذه الآيات في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء البرزة، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: يكفينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله العزيز، دلت أفعاله على جلال شأنه، وذلت الرقاب عند شهود سلطانه. كريم بسط للمؤمنين بساط جوده، كريم إذا ذكره العاصون نسوا زلتهم في جنب كرمه ورحمته. عز لسان ذكره، وأعز منه قلب عرفه، وأعز منه روح أحبه. اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك، وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك، وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك. فالعزيز من لاذ بعزك، والسعيد من التجأ إلى حماك وجودك، والذليل من لم تؤيده بعنايتك، والشقي من رضي بالإعراض عن طاعتك. والحكم حكمك فما تغني الحيل، والأمر أمرك فإليك تحقق الأمل. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك.

عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول. قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس حين تمسي وحين تصبح 3 مرات، تكفيك من كل شيء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا من ليل أو نهار، فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخرها خيرا، إلا قال للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفتح أول نهاره بخير وختمه بخير، قال الله عز وجل لملائكته: لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أينما كنتم، وأسعد الله صباحكم وأيامكم جميعا.

0: إلى لقاء جديد يجمعنا وإياكم على الحب والخير في برنامج متفرقات في الدين والحياة، مع الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة سوف نترافق بإذن الله. فأهلا وسهلا بكم معنا متابعين ومنصتين. وعلى بركة الله نبدأ.
1: سمعت بالأذن أنهارها تجري لهم من تحتهم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.
1: أكرم بهم في صفوة الجيران، وإلى منهم
0: استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

الحياة لا تعطيك كل ما تحب، ولكن القناعة تجعلك تحب كل ما لديك، فلنحمد الله على كل حال.

بعضهم قد يغفل عن حرمة هذا الشهر الحرام وهو شهر الله، وما تلك الإضافة إلا إضافة تعظيم، فما هو فقه أولئك للتعظيم؟ بعضهم يجعله بابتداع وآخر يجعله بتفريط، والحق أنه الاستقامة. فلنحرص على تعظيم حرمة هذا الشهر تعظيما لله عز وجل، ولنستقم على شرعه وأمره، فلا إفراط ولا تفريط.

0: من السنن النبوية المهجورة: أولا المشي حافيا، ثانيا الأكل بثلاثة أصابع، ثالثا مسح أثر النوم باليد، رابعا صلاة التوبة ركعتين بعد الذنب، خامسا تغطية الإناء في الليل، سادسا السواك، سابعا الاستئذان قبل الدخول ثلاثا ولا تتعدى، ثامنا صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل وعند الدخول، تاسعا الترديد خلف المؤذن، عاشرا السلام على الصبيان.
1: أكرم بجنات النعيم.
0: السنة الحادي عشر: أذكار الصعود تكبير وأذكار النزول تسبيح. الثاني عشر: السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السنة الثالثة عشر: الشرب ثلاثا والجلوس عند الشراب. الرابع عشر: التفل على اليسار ثلاثا عند الوسوسة في الصلاة. الخامس عشر: الوضوء عند النوم. السادس عشر: الابتسامة في وجه المسلم. السابع عشر: الصلاة في النعال في الساحات. الثامن عشر: عدم عيب الطعام. التاسعة عشر: الدعاء بعد الأذان. السنة العشرون: الإخلاص والمعوذتين قبل النوم. السنة الواحدة والعشرين: صلاة الضحى. الثانية والعشرون: البدء بالوضوء عند الاغتسال. الثالثة والعشرون: دعاء لبس الثوب الجديد. الرابعة والعشرون: الدعاء عند سماع صياح الديك والاستعاذة عند سماع صوت الحمار. الخامسة والعشرين: قراءة آية الكرسي دور كل صلاة. السادسة والعشرين: تشميت العاطس، إذا حمد الله تقول يرحمك الله. السنة السابعة والعشرين: المحافظة على السنن الرواتب 12 ركعة. وأما السنة الثمانية والعشرين هي صلاة الوتر، والتاسعة والعشرين هي تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب. احرصوا على إحياء السنن النبوية، هذه السنن المهجورة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

ما دام قد وقع فهو قدر، وما دام قدرا فليس في القلب إلا أن يسلم ويطمئن. نمضي لا لأن الطريق واضح، بل لأننا نؤمن أن كل خطوة كتبت لنا تحمل في طياتها رحمة خفية، وأن ما اختاره الله لنا أبصر من أعيننا وألطف من ظنوننا. فخذ ما أتاك بقلب شاكر حتى وإن جاءك على غير ما تشتهي. قرب عطايا الله تأتي في ثوب لا نحسنه أول الأمر، ثم نكتشف أنها كانت النجاة وكانت الخير الذي تأخر فهمه ولم يتأخر حضوره.

أنت تسير إلى الله، مما يعين العبد في سيره إلى الله. أولا، استشعار مراقبة الله في كل حين. ثانيا، تذكر الموت وعلى أي حال ستكون الخاتمة. ثالثا، تذكره أن جوارحه شاهدة عليه. رابعا، استحياؤه من الملائكة الكاتبين. خامسا، مصاحبة الصالحين وقراءة سيرهم والسير على خطاهم.

إخوتنا في الله، لا تضيعوا لحظة دون ذكر الله. حين هيأ الله لك نعمة الفراغ، فما تحسر أهل الجنة إلا على ساعة لم يذكر الله فيها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

احفظ لسانك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلمة قد ترفع صاحبها، وكلمة قد تهوي به في الإثم. قبل أن تتكلم اسأل نفسك: هل في كلامي خير؟ فإن لم يكن فالصمت أسلم.

أخي المستمع، لا تنتظر حدثا عظيما لتشعر بالسعادة. أشكر الله على يوم هادئ، وعلى جسد صحي، وعلى بيت تسكنه، وعلى أشخاص يسألون عنك. فكثير من النعم لا ندرك عظمتها إلا بعد أن نفقدها. بعض الناس يقضون أعمارهم يبحثون عن الأفضل، ثم يخسرون النعم التي كانت بين أيديهم. الامتنان لا يمنع الطموح، لكنه يمنعك من العمى عن النعم.

0: بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

نتابع وإياكم برنامج متفرقات في الدين والحياة لهذا النهار. مما قرأته وقد أعجبني هذا المقال الذي كتبه شريف أيمن وتحت عنوان رحلة الهجرة وواقع المهاجرين اليوم. يحتفل المسلمون في بقاع الأرض بالذكرى 48 بعد 400 من الهجرة النبوية المباركة، ويتدارسون كل عام وقائع الهجرة ومعجزات الرحلة. ويعرف المسلمون جيدا أن لسادتهم من المسلمين الأوائل رحلتي هجرة إلى الحبشة في العام الخامس من البعثة النبوية قبل رحلة القرار والاستقرار في يثرب المباركة. فالتنقل حق طبيعي لا يختلف عن الحق في الحياة والتعبير والتملك، لكن الحق في التنقل بات مقيدا اليوم في بقاع الأرض، سواء الدول الأوروبية التي عسكرت حدودها وشملت عسكرة الحدود دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أي دول الشمال الأفريقي، أما الدول العربية التي تحيا على ذكرى الهجرة كل عام وفي الوقت نفسه ترفض المهاجرين. يعني الوطن في نفس الإنسان مشاعر ارتباط وصلات مع الأهل والأصدقاء ومساحة من الاطمئنان بدرجة ما إلى وجود ما يمكن الاتكاء عليه وقت الضيق. ومن الأمور البديهية أن الإنسان لا يترك هذا كله إلى مكان آخر لا يكن له مشاعر ولا يرتبط فيه بصلة مع أحد أو مع بضعة أشخاص فقط، ويعيش في مجهول لا يعرفه فيه أحد. لا يفعل الإنسان هذا إلا إذا كان مضطرا ووجد ما أفقده الأمان أو ضاق عليه الرزق أو أي شيء من الكوارث الكبرى التي تجعل المرء يهدم حياته وينتقل إلى حياة أخرى. فإذا وقع الإنسان في حال الالتجاء والاضطرار، فكيف لمن يحمل في نفسه أي معنى قيمي أن يرد هذا المضطر ويعيده إلى مصدر الخطر؟ والأخطر من هذا أننا نجد في التقارير الدولية حوادث عنف تبلغ القتل والاغتصاب والسرقة لسالكي سبل الهجرة غير النظامية، ورغم ذلك فإن الناس لا يتوقفون عن سلوك هذا السبيل، فأي ضرورة قاهرة تجعل المرء يخرج من وطنه ويذهب إلى رحلة موت، وأي قسوة وغياب للقيم والأخلاق والدين والإنسانية تجعل أحدا يرد سالك سبيل الموت. بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين حتى نهاية كانون الأول ديسمبر 2025 نحو 41.6 مليون لاجئ و9 ملايين طالب لجوء و68.7 مليون نازح داخليا جراء النزاعات أو العنف داخل بلدانهم، كما يوجد نحو 4.5 مليون شخص من المحرومين من الجنسية ويفتقرون إلى الحقوق الأساسية كالحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل. وبلغ عدد النازحين قصرا في جميع أنحاء العالم 117.8 مليون شخص، وذلك نتيجة الاضطراد والاضطهاد أو النزاعات أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأحداث التي تخل بالنظام العام على نحو خطير. ووفقا للإحصائيات فإنه يجبر أكثر من شخص واحد من بين كل 70 شخص على وجه الأرض على الفرار. على المستوى العربي فإن تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2025 الصادر عن الإسكوا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، فقد جاءت الأرقام كالتالي: في عام 2024 أصبحت المنطقة العربية موطنا ل 44.5 مليون مهاجر ولاجئ، 15% من الرقم العالمي، في حين بلغ عدد المهاجرين واللاجئين من الدول العربية نحو 37.2 مليون شخص. الهجرة بين بلدان المنطقة هي توجه سائد، فنصف المهاجرين من البلدان العربية يبقون داخل المنطقة.
شكل المهاجرون 9% من إجمالي السكان في المنطقة العربية عام 2024. تعاني المنطقة العربية من نزوح داخلي كبير، إذ بلغ عدد النازحين داخليا 28 مليون نازح في عام 2023، من بين 37.2 مليون مهاجر ولاجئ من البلدان العربية هاجر 18.1 مليون داخل المنطقة في عام 2024. وفيما يتعلق باللاجئين، استضافت البلدان العربية في عام 2023 نحو 3.26 مليون لاجئ مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين، 64% منهم جاءوا من بلدان عربية أخرى. وفي الوقت نفسه كانت البلدان العربية منشأ ل 9.2 مليون لاجئ مسجل لدى المفوضية، 23% منهم بقوا في المنطقة وبشكل منفصل. تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الأونروا أن ما يقرب من 6 ملايين لاجئ من دولة فلسطين وحدها استضيفوا في المنطقة في عام 2023، وأول 10 ممرات تنقل داخل المنطقة تنطلق من مصر وفلسطين والسودان وسوريا واليمن، وتساهم مصر في